0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: طاب صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يوم جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية TV. في يوم جديد نتابع أزمة السكن في غزة، مأساة تحت القماش بانتظار الأعمال المعطلة. حماس تتجه لإعلان حل حكومتها في غزة. إمعاننا في تطرفه، سموتريتش يقول بدأنا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل. أهلا بكم في يوم جديد وإلى آخر المستجدات الميدانية. في القدس تتواصل الإجراءات الإسرائيلية المشددة مع استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، فيما أظهرت معطيات محافظة القدس تسجيل مئات حالات الاعتقال وقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. أما في الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين خلال اقتحام قوة الاحتلال لمدينة قلقيلية، فيما اعتقلت قوة الاحتلال أسيرا محررا من مدينة أريحة. هذا واحتجزت أيضا قوة الاحتلال عددا من المواطنين خلال اقتحام بلدة المغير شمال شرق رام الله، بينما هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية برقة شرقنا. وإلى قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيلي في محيط مفترق عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما نقل المصابون إلى مجمع الشفاء الطبي. كما شهد شمال شرق خان يونس سلسلة انفجارات عنيفة بالتسامن مع مواصلة قوة الاحتلال عملياتها العسكرية في المنطقة.

0: وفي هذا اليوم 20 من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 129 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري جديد. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إما أن نتوصل إلى اتفاق أو ننهي هذه المهمة حسنا، ولن يكون من الصعب إنهاء هذه المهمة، وأفضل التوصل إلى اتفاق لأنني لا أريد أن يؤثر ذلك في 91 مليون شخص. وإلى لبنان، تحاول السلطات اللبنانية التخلص من مخلفات الحرب الإسرائيلية التي استهدفت نحو 100,000 منزل وخلفت ما يصل إلى 8 ملايين متر مكعب من الردم في عموم البلاد. في مدينة صور جنوبية لبنان، قالت مصادر صحفية إن الحكومة تحاول التعامل مع هذه الآثار وإزالة الركام، حيث جرى تدمير نحو 20,000 بناية جزئيا أو كليا. وإلى ورقتنا الأولى، بعد استكمال أبرز المستجدات الميدانية خلال الساعات الأخيرة نبدأها من قطاع غزة. رغم مرور أشهر على وقف إطلاق النار، لا تزال آلاف العائلات في قطاع غزة تعيش داخل الخيام ومراكز الإيواء في ظل تعثر جهود إعادة الإعمار واستمرار نقص مواد البناء والمساكن المؤقتة. ومع ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الظروف المعيشية، تتفاقم أزمة السكن لتتحول إلى معاناة يومية تهدد حياة آلاف الأسر التي ما زالت تنتظر سقفا يحميها. في قطاع غزة التفاصيل، وإياكم مع الزميلة مادلين الشقلي.
1: أزمة السكان في غزة مأساة تحت القماش بانتظار الإعمار المعطل. منذ أشهر طويلة لم يعد امتلاك سقف يأوي العائلة أمرا متاحا لآلاف الأسر في قطاع غزة، بعدما تحولت المنازل إلى ركام وباتت الخيام البديلة الوحيدة في ظل تعثر الإعمار واستمرار غياب الحلول. تحت قطع من القماش المهترئ تعيش عائلات كاملة ظروفا قاسية لا تقيها حرارة الصيف ولا تحميها من برد الشتاء أو تقلبات الطقس. مساحات ضيقة تفتقر إلى الخصوصية وخدمات أساسية شبه معدومة، فيما تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. وتفرض أزمة السكن أعباء إضافية على النازحين، إذ أصبحت الخيمة مأوى دائما بدلا من أن تكون حلا مؤقتا، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدهور الأوضاع الصحية والنفسية خاصة بين الأطفال وكبار السن نتيجة الاكتظاظ وانعدام مقومات الحياة الكريمة. ولا تقف الأزمة عند حدود المأوى، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وندرتها، إلى جانب استمرار القيود التي تعطل دخول مستلزمات الإعمار، ما يجعل إعادة بناء المنازل المدمرة حلما مؤجلا بالنسبة لآلاف العائلات. ويرى مختصون أن التأخر الإعماري لا يعني فقط استمرار فقدان المنازل، بل يطيل أمد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر والبطالة ويترك آثارا بعيدة المدى على استقرار المجتمع. وفي ظل هذا الواقع يبقى آلاف المواطنين بين خيمة لا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة ومنزل لم يعد سوى أنقاض، بانتظار انطلاق عملية إعمار حقيقية تعيد لهم حقهم في السكن الآمن وتضع حدا للمعاناة تتواصل تحت القماش، بينما يظل الأمل معلقا بقرار يفتح أبواب البناء من جديد. مادلين شقلي لشبكة راية الإعلامية، قطاع غزة.
0: وفي ملفنا الآخر، في خطوة وصفت بأنها الأولى منذ العام 2007، أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة، تمهيدا لنقل مهامها إلى ما يعرف بمجلس السلام، مع تأكيدها أنها لن تكون جزءا من ترتيبات الحكم في اليوم التالي. لكن هذه الترتيبات المطروحة تتحدث عن انتقال إدارة الخدمات المدنية إلى لجنة وطنية أو هيئات من شخصيات مستقلة تتولى إدارة الوزارات والخدمات الأساسية في قطاع غزة. ونتحدث بأن حل الحكومة يقتصر على الجانب الإداري والمدني. للحديث أكثر حول هذا الملف مباشرة أرحب بك معنا أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية دكتور علي الأعور. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: تحياتي لكم، أسعد الله صباحكم، وتحياتي إلى السادة المستمعين الكرام.
0: تحياتي لك. لماذا اتخذ هذا القرار الآن، وكيف تقرأ إعلان حماس عن حل لجنة الطوارئ الحكومية؟
2: نعم، يبدو أن الأمور بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يبدو أن الأمور تتجه إلى قطاع غزة. المفاوضات الوساطة القطرية والمصرية، مفاوضات القاهرة، وصلت إلى نتيجة واحدة، وأنا حماس لا تستطيع أن تقول لا ولا تجرؤ أن تتحدى خطة ترامب. وبالتالي كان هذا القرار بتقديري في التوقيت المناسب مهم جدا من أجل الإعلان رسميا بأن حماس ملتزمة بتطبيق خطة ترامب للسلام في غزة، وبالتالي اتخذت هذا القرار. السؤال المركزي والمهم هو كيف يمكن لمجلس السلام أن يتقبل هذا القرار، وهل يدعم مثل هذا القرار إسرائيل ونتنياهو؟ ردود الفعل الإسرائيلية تباينت بشكل كبير جدا، ولكن بتقديري كان أقوى هذه ردود الأفعال كان في مكتب نتنياهو، أنه اعتبر أن هذه خطوة استفزازية ضد إسرائيل.
0: نعم، وأيضا إسرائيل قالت بأن يعني هذه الخطوة هي كتضليل إعلامي، كيف يعكس برأيك ذلك؟ هل هو رفض لأي ترتيبات، لأي توافق يعني مع رؤيتها، أم هي محاولة لربما التأثير على مسار المفاوضات؟
2: بالضبط، إسرائيل أيضا عليها التزامات، وإسرائيل تحاول أيضا، شاهدنا الفرقات التي تقوم بها إسرائيل يوميا وعدد الشهداء يوميا في غزة. إسرائيل أيضا عليها التزام، وهو الانسحاب من المنطقة الصفراء، وبداية انسحاب إسرائيل ودخول أيضا اللجنة الوطنية برئاسة علي شعت قطاع غزة. إسرائيل دائما وأبدا تتهرب من التزاماتها، ولكن بتقديري أن خطوة حماس خطوة في الاتجاه الصحيح، قرار مهم جدا أن تعلن عن حل حكومة طوارئ غزة، وبالتالي تسلم كل المهام الإدارية إلى حكومة أو اللجنة الوطنية التي رأسها علي شعت. بتقديري قرار مهم جدا، خطوة مهمة جدا. لم يتبقى سوى الإعلان عن الوحدة الوطنية الفلسطينية، التفاهمات بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وأيضا بالتأكيد بتقديري فتح يجب أيضا أن تكون حاضرة، والسلطة يجب أن تكون حاضرة، لأن المرحلة القادمة هناك استحقاق وطني، وهو عنوان واحد للشعب الفلسطيني، وهو أنا بتقديري الجميع يجب أن يكون أمام قرار وطني، وهو البدء في إعادة إعمار قطاع غزة والحديث عن الدولة الفلسطينية بعنوان واحد وحكومة واحدة أيضا وقرار وطني واحد.
0: نعم، طب دكتور، عندما يتم الحديث عن سلطة واحدة وقانون واحد وأيضا سلاح واحد، إلى أي مدى يمكن تطبيق هذا الشعار في ظل تعقيدات المشهد السياسي؟
2: فعلا أشكرك، فعلا هذا هو محور النقاش الآن في المجتمع الفلسطيني وحتى في الشرق الأوسط. عندما نتحدث عن قانون واحد وإدارة واحدة وحكومة فلسطينية واحدة، الاستحقاق الوطني بتقديري يجب أن يكون استحقاق عملي بعيد عن الشعارات، بمعنى أن الأمور الآن تتجه إلى غزة، تتجه إلى مجلس السلام، إلى ميلدانوف. كيف ينظر مجلس السلام إلى هذه الخطوة؟ اعتبرها ميلدانوف خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، ولكن أيضا لا يمكن أن تكتمل هذه الخطوة وهذا القرار بدون أن يكون فعلا قانون فلسطيني واحد. ولكن حماس أعلنت بأنها ستسلم السلاح، لمن؟ لأي جهة؟ من هي الجهة الفلسطينية التي سوف يتم تسليم السلاح لها؟ اللجنة الوطنية؟ أنا بتقدير اللجنة الوطنية لا يمكن لها أن تقوم بهذه المهام الأمنية، ولكن بالنهاية الوساطة المصرية، القاهرة أيضا، مفاوضات القاهرة بتقديري يجب أيضا على السلطة الفلسطينية وعلى حركة فتح أن تبدأ أيضا مفاوضات جادة من أجل ربما استلام قطاع غزة والبدء بمرحلة إعادة الإعمار، منح شعبنا في غزة الأمل، منح شعبنا بأن هناك الحياة في قطاع غزة ما زالت ممكنة في ظل الوحدة الوطنية، ليست شعار وإنما خطوات عملية. ولكن ننتظر أيضا استحقاق على إسرائيل وعلى نتنياهو البدء في الانسحاب من الخط الأصفر، على اعتبار أن حماس أعلنت عن إنهاء كل ما ربما ما تملكه من قرار أمني أو سياسي أو اجتماعي في قطاع غزة. الاستحقاق بتقديري أيضا يجب أن يقابله من قبل إسرائيل بخطوة عملية، وهي بدء الانسحاب الإسرائيلي.
0: نعم، وعندما نتحدث حول مجلس السلام دكتور علي، يعني هل يمتلك اليوم المقومات فعلا لتولي إدارة القطاع خاصة في هذه المرحلة الحساسة؟
2: بتقديري مجلس السلام هناك التزامات أيضا مهمة جدا لمجلس السلام، أيضا هناك قوة الاستقرار، قوة الاستقرار الدولية التي أعلنت عدد من الدول بأنها قد وصلت، تحدثوا عن وصول 4000 جندي من المغرب، تحدثوا عن إندونيسيا، تحدثوا عن دول أخرى. ولكن بتقديري مجلس السلام وجوده مهم جدا، وجود مجلس السلام بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل السماح للجنة الوطنية التي رأسها علي الشعث، السماح بدخولها إلى قطاع غزة، ربما تمنح أيضا مجلس السلام قدرة على العمل. بدون اللجنة الوطنية لا يمكن أن يبدأ العمل في قطاع غزة، بدون اللجنة الوطنية لا يمكن أن نبدأ بإعادة الإعمار. مجلس السلام مهم جدا، مجلس السلام هو مجلس سياسي إلى حد ما، ولكن العمل على أرض على الأرض في الميدان هي من استحقاقات اللجنة الوطنية. ولكن بالتأكيد كما تفضلت أستاذ الكريمة والسادة المستمعين، أن القرار للشعب الفلسطيني، القرار للشعب الفلسطيني، الوحدة الوطنية، تفاهمات القاهرة يجب أن تنتقل إلى غزة. لا يمكن أن تبدأ اللجنة الوطنية بالعمل بدون تفاهمات بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني.
0: شكرا، أشكرك جزيلا. شكرا دكتور علي الأعور، أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية. في ورقتنا الأخرى لهذا النهار، في تصعيد جديد لخطاب اليمين الإسرائيلي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أن حكومته بدأت ما وصفها بثورة الاستيطان، متعهدا بتوسيع المشروع الاستيطاني وصولا إلى النقب والجليل. هذه التصريحات تعكس توجهات الحكومة الإسرائيلية نحو توسيع السيطرة على الأرض وتعزيز الاستيطان، وتثير هذه التصريحات تساؤلات حول دلالاتها السياسية. للحديث أكثر حول هذا الملف مباشرة أرحب بك معنا الباحث المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ عبد الناصر مكي. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
3: صباح الخير،
0: تحياتي لك. كيف تقرأ هذه التصريحات، تصريحات سموتريتش عن بدء ثورة الاستيطان؟ هل هي تعكس لربما سياسة قائمة بالفعل، أم هو مشروع لربما للمستقبل؟
3: صباح الخير للجميع وللمستمعين الكرام. طبعا بالنسبة لاستراتيجية وسياسة سموتريتش هي ليست جديدة، وإنما هي قديمة حتى قبل دخوله الوزارة الجديدة. سموتريتش يضع خطة استراتيجية من أجل السيطرة على والاستيطان في الضفة الغربية، وبالتالي فبعد قدوم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة واستغلال فرصة ما حدث في 7 أكتوبر، قامت هذه الحكومة بانشغال العالم في موضوع 7 أكتوبر بالاستيطان، بل بالعكس قامت قيادة الحزب الذي يقوده سموتريتش بالضغط على نتنياهو من أجل تنفيذ أجندات لصالح الاستيطان ولصالح المستوطنات وزيادة المستوطنات في الضفة الغربية إلى حوالي 500 مستوطنة، وهذا ما حدث بالفعل. وبالإضافة إلى أن هناك العديد من المستوطنات التي كانت قد أخليت في عام 2005 مثل صنور وحومش قد تم إعادتها وتم التركيز على إنشائها من جديد، بالإضافة إلى إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية وما حدث أمس أو أول أمس في قلنديا من خلال إقامة ما يسمى بمركز التراث الإسرائيلي. كل ذلك يصب في إطار استراتيجية ممنهجة من أجل مستقبلا، هي التوسع في الاستيطان من أجل أجندات انتخابية في الوقت الحاضر ومن أجل الضم والسيطرة على الأرض الفلسطينية.
0: نعم، وعندما نتحدث حول يعني التوسع نحو النقب والجليل، ما هي رسائل برأيك التي يوجهها وزير مالية الاحتلال سواء داخليا وحتى خارجيا؟
3: هو يريد أن يرسل رسائل إلى عرب 48 عرب الداخل الفلسطينيين هناك بأن هذه الحكومة حكومة المتطرفين تريد أن تطرد جميع السكان الفلسطينيين ولن تترك لهم مجال في البقاء في الأرض الفلسطينية، وبالتالي فمن خلال هذا التوسع الاستيطاني ومن خلال إقامة المشاريع الاستيطانية التي تحميها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي هم يريدون إرسال رسائل الفلسطينيين في الداخل بأنهم ليسوا بمأمن من البقاء في هذا في فلسطين، وبالتالي فقضية الطرد وقضية التضييق والخناق على السكان الفلسطينيين واردة وموجودة. هم يريدون هذه الأرض أن تكون يهودية صرفة، لا يريدون الفلسطينيين في هذه الأرض لأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض، وبالتالي فهم لا يريدون أن يبقى فلسطيني في هذه الأرض سواء في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أو في القدس أو في النقب والجليل، وهم أصحاب الأرض الأصليين.
0: نعم. طب أستاذ عبد الناصر، يعني عندما نتحدث حول كل هذه الانتهاكات المتصاعدة، ما المتاح أمام الفلسطينيين اليوم؟ ما هي الأدوات الفلسطينية فعلا المتاحة لمواجهة هذا التصعيد سواء على المستوى الدولي أو حتى على المستوى السياسي والقانوني؟
3: طبعا على المستوى القانوني هذه ما يعتبر في فلسطين وما قامت به الحكومة الإسرائيلية من احتلال من عام 67 وقبل 48 يخالف القانون الدولي وميثاق جنيف، وبالتالي فمن ناحية القانونية الشعب الفلسطيني له الحق في البقاء في أرضه وهي أرضه، وبالتالي فما يتقوم به الحكومة الإسرائيلية من كافة الضغوطات ومن كافة التحولات والتدمير الممنهج هو مخالف للقانون الدولي، وهذا الكلام يصب في إطار أن يكون هناك مؤسسات فلسطينية فاعلة، يجب أن يكون هناك وحدة فلسطينية من كافة الأطراف الفلسطينية ومن كافة الفصائل الفلسطينية ومن السلطة الفلسطينية ومن جميع الفصائل من أجل العمل بوحدة واحدة وإنشاء طريق كامل للوقوف أمام هذه التحديات والوقوف أمام كل ما يتعلق بالاستيطان وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد حرب إيران الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل التركيز على الحل المسألة الفلسطينية والقضية الفلسطينية باعتبارها المسألة الرئيسية والجوهرية التي تورق بالعالم ما زالت موجودة، وبالإضافة إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي بإرسال رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو مخالف لكل الشرائع ومخالف لكل القوانين الدولية.
0: نعم. وعندما نتحدث حول تسارع الاستيطان في الضفة الغربية اليوم بوتيرة غير مسبوقة خاصة خلال السنوات الأخيرة، ما انعكسات ذلك أستاذ عبد الناصر فعلا على فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً؟
3: إذا أردنا أن نعدد ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية منذ قيامها قبل 7 أكتوبر، هذه الحكومة استراتيجيتها هي إقامة المستوطنات في كافة أنحاء الضفة الغربية، إقامة جعل المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية في كافة المناطق سواء ألف وباء جيم حسب تقسيمات أوسلو، جعلها معازل من أجل أن لا يكون هناك أي اتصال وتواصل بين السكان الفلسطينيين في القرى والمخيمات والمدن، بالإضافة لوجود حوالي 1000 حاجز عسكري ومئات الحواجز الطيارة والمستوطنات والطرق الالتفافية، كل ذلك يصب في إطار عزل الضفة الغربية عن بعضها البعض، مشروع الإيوان، مشروع إزالة مشروع الخان الأحمر، مشروع التراث مركز التراث في قلندية، كل ذلك الهدف منه هو فصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها وعن وسطها وعن محيط مدينة القدس من أجل عدم إقامة أي دولة فلسطينية، بل أن نتنياهو صرح قبل يومين بأنه لن يكون هناك أي دولة فلسطينية ما دام هو رئيس الوزراء.
0: نعم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الأستاذ عبد الناصر مكي الباحث المختص في شؤون الاستيطان. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي الأبو زينة، في أمان الله.
4: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالة المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: حياكم الله، طاب صباحكم بكل الخير مستمعينا ومتابعينا أينما تواجدتم الآن، في مركباتكم، مسافرين على الطرقات في الوطن أو في الخارج، لأحبتنا في منازلهم وفي أماكن العمل. أهلا بكم إلى مجموعة إخبارية جديدة، ولكن على شكل عناوين سريعة مقتضبة نطالعها وياكم لتذكيركم بأبرز المستجدات التي وقعت في الساعات 24 الماضية عبر أثير راية أف أم. رعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، مشوارنا هذا يتواصل. زوروا صفحة البنك على فيسبوك أو من خلال الموقع الإلكتروني islamicbank.bs لتعرفوا أكثر عن الخدمات والبرامج والمميزات. أوراق الصحافة لهذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر تموز لعام 2026 يبدأ الآن، فأهلا بكم. مجلس حقوق الإنسان الأممي يصف اعتقال إسرائيل للطبيب حسام أبو صفية بأنه تعسفي، داعيا للإفراج عنه فورا في الوقت الذي حذرت فيه منظمات قانونية وحقوقية وطبية من أن حياته باتت في خطر محدق. منتدى الأكاديمية للمساواة داخل الجامعات الإسرائيلية دعا الأوساط الطبية والأكاديمية إلى التحرك فورا من أجل إنقاذ حياة الطبيب أبو صفية المعتقل في سجون الاحتلال دون توجيه أي تهمة له، وذلك بعد التقارير المتتالية حول الوضع الصحي الخطير له. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي المكلفة بحكم القطاع واستقالة رئيسها، تمهيدا لنقل الصلاحيات إلى اللجنة التي يترأسها علي شعث. شعث رئيس ما تسمى بلجنة إدارة غزة قال إنها لجنته جاهزة لتحمل مسؤولياتها فور توافر الإمكانيات الأمنية والسياسية. فصائل المقاومة تؤكد أن على كافة الأطراف الإسراع بالضغط على جيش الاحتلال من أجل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة من أجل ممارسة مهماتها. ما يسمى بمجلس السلام اعتبر إعلان غزة أنه يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح وتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق غزة، بما يسرع تفكيك الأسلحة وانسحاب الاحتلال وانطلاق إعادة الإعمار على حد تعبيره. مصدران مطلعان يؤكدان لصحيفة القدس العربي اللندنية وجود ترتيبات لعقد جلسة موسعة تبحث تطوير اتفاق غزة خلال اليومين القادمين في حال وصل رد إيجابي من تل أبيب بقبول الأفكار التي قدمها الوسطاء. مصدر في حركة حماس شدد على أن الحركة قدمت ردا إيجابيا جديدا ومرنا وبمقترحات تهدف لتجاوز نقاط الخلاف بعد أن انقلبت إسرائيل بالكامل على التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا وباقي الفصائل الشريكة مع مجلس السلام. وفد من حركة حماس يسافر أمس إلى تركيا للمشاركة مع قيادة الحركة هناك في اجتماع تقييمي لآخر تطورات ملف

سولومون المتواجدين هناك بتهمة تحريض على الإبادة الجماعية. صحيفة غارديان البريطانية نشرت أمس تقريرا قالت فيه إن شركة البيت سيستمز التي تنتج أنظمة رقمية عسكرية أعطت جيش الاحتلال قدرة على تحديد الأشخاص والمركبات وغيرها من الأهداف في الوقت الحقيقي، وقد تم تحديد 850 ألف هدف للقصف في كل من غزة ولبنان. يؤكد تقرير الغارديان أن إسرائيل رصدت نحو 1000 هدف محتمل يوميا في العامين الأولين من حرب الإبادة على غزة ولبنان باستخدام نظام البيت سيستمز أكبر مورد للأسلحة في إسرائيل. في سياق آخر، تقول صحيفة الغارديان إن الاحتجاجات ضد دعم الحزب الديمقراطي لحرب الإبادة على غزة لا تزال تلاحق النواب والمرشحين كاشفا عن أثر الحرب على الانتخابات التمهيدية الأمريكية. وتؤكد غارديان أن غزة ما زالت تلاحق مرشحي الكونغرس على الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة، ما يبرز كيف غيرت الحرب مسار الانتخابات الأمريكية، كما يظهر كيف يمكن لأساليب الاحتجاج العنيفة أن تثير ردود فعل عنيفة أخرى تطغى على القضايا التي أراد النشطاء تسليط الضوء عليها. الغاز الطبيعي في الضفة مستهدف. قائد في جيش الاحتلال يصادق على أمر عسكري جديد يستهدف قطاع الغاز الطبيعي بشكل كامل في الضفة الغربية، وفي خطوة تسعى لتعزيز المشروع الاستيطاني وتأمين البنية التحتية للمستوطنات. موقع سيروجيم العبري قال إن الأمر العسكري يؤسس للمرة الأولى إطارا لنقل الغاز الطبيعي الفلسطيني ونقله وتوزيعه وإمداده في المستوطنات. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس اعتبر الأمر بأنه يقود إلى ما وصفه بثورة طاقة وأمن في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة. الكشف عن أن الأضرار المادية المباشرة للحرب الإسرائيلية على لبنان تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار حسب تقديرات أولية لا تشمل الخسائر الاقتصادية والأضرار غير المباشرة. بحسب صحيفة معرف العبرية، فإن المقابلتين المتتاليتين اللتين أجراهما بنيامين نتنياهو مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية خلال أقل من 48 ساعة يهدفان لممارسة الضغط المباشر على الولايات المتحدة لمنع إتمام الصفقة أسلحة استراتيجية تجمع الولايات المتحدة مع تركيا. تركيا بدورها تستعد لاستقبال وزراء دفاع وممثلين رفيعي المستوى من حلف الشمال الأطلسي بالتزامن مع قمة الحلف المقررة اليوم وغدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بضرورة التوقيع على الاتفاق النووي الجديد أو مواجهة قيامه باستكمال المهمة العسكرية ضدها، كاشفا في ذات الوقت عن لقاء مرتقب يجمعه بنتنياهو في البيت الأبيض قريبا بناء على طلب الأخير. ترامب زعم أيضا أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القادر يعلق على تهديدات ترامب بالقول إنه سبق له أن تحدث بعبارات مماثلة عن تدمير إيران وحضارتها العريقة، وكانت النتيجة بالنسبة لترامب الهزيمة واليأس والمطالبة بالتفاوض. ذو القادر خاطب ترامب وقال له: تحدث باحترام وإلا فإن إيران سترد بلغة مختلفة. وزير الدفاع الإيطالي يشدد على أهمية العلاقات الجيدة عبر الأطلسي بعد أن استفز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى الحليفة السابقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عندما نشر ترامب على منصة تروث سوشيال صورة لميلوني وهي تنظر إليه مع تعليق يقول: هناك حاجة لأمر قضائي بإبعادها. التعليق تهكمي ويشير إلى أنها تتوق للنظر إليه كما يلمح ترامب. مجلس حقوق الإنسان يطالب بإجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. أما اليونيسف أعلنت عن مقتل وإصابة نحو 330 طفلا في السودان خلال نصف الأول من هذا العام.
لجنة في البرلمان المالي تنوي عقد جلسة استماع في 16 من هذا الشهر.

0: لبحث صفقة توريد عناصر أرضية نادرة بقيمة 96 مليون دولار تم توقيعها بين شركة لاينس رير إيرثس الأسترالية ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في وقت سابق من هذا العام. ولاينس التي تدير أحد أكبر مصانع معالجة العناصر الأرضية النادرة في العالم داخل ماليزيا تواجه احتجاجات بشأن هذه الصفقة، إذ اتهمتها بعض جماعة حقوق الإنسان بتوريد مواد من أجل أسلحة أمريكية الصنع تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفي حربها على غزة تحديدا. جدل واسع وهجمات يتعرض لها الفيفا بعد أن سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة في مواجهة بلجيكا يوم أمس في ثمن نهائي كأس العالم، رغم إيقافه عن اللعب بالبطاقة الحمراء في المباراة السابقة، وذلك عقب اتصال هاتفي شخصي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الاتحاد. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت تقريرا أكدت فيه أن وضع تركيا يتعزز وسط دول الناتو، وذلك بسبب الصداقة بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان والتطور الصناعي العسكري التركي بشكل لافت. فبعد أن تعاملت العديد من دول الناتو ولعدة سنين مع تركيا بنوع من الشك بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية وعرقلتها مسعى السويد للانضمام إلى الحلف، باتت تركيا تحتل اليوم مركز ثقل مهم. الصحيفة علقت أن هذه الأمور والنظرة كانت في الماضي، أما الآن وقبيل قمة قادة الناتو في أنقرة اليوم يبدو أن الظروف باتت مواتية لأردوغان. إصابة ناقلتين للنفط في مضيق هرمز ومسؤول أمريكي يتهم الحرس الثوري الإيراني باستهدافها. لبنان يعلن عن التخلص من 8 ملايين متر مكعب من ركام الحرب نحو البحر. الأمن المغربي يعلن إحباط مخططات وصفها بالإرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة داعش. انقطاع الكهرباء في كل أنحاء كوبا للمرة الثالثة خلال هذا العام الليلة الماضية. أمريكا تراقب أكثر المعارك الانتخابية سخونة في ولاية ميشيغان. عبد الله السيد يواجه اللوبي الإسرائيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولاية التي باتت تعد واحدة من أكثر المعارك الانتخابية إثارة هذا العام، بعدما انحصرت المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ بين الطبيب والمسؤول الصحي السابق في ديترويت عبد الله السيد أحد أبرز وجوه التيار التقدمي والنائبة هيلي ستيفنز المدعومة من قيادات الحزب الديمقراطي وجماعات الضغط التي تدعم إسرائيل. إسبانيا تتمسك بالرفض لرفع الإنفاق الدفاعي في حلف الناتو إلى 5%. ومن الأخبار أيضا، إسبانيا تطيح بالبرتغال من كأس العالم. أما أخيرا، في دراسة جديدة لجامعة غلاسكو تجد أن الجلوس أو الاستلقاء أثناء اليقظة لأكثر من 30 دقيقة متواصلة قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة بسبب السرطان، فيما قد يسهم إدخال فترات قصيرة من الحركة حتى وإن كانت خفيفة في الحد من هذا الخطر. النتائج أظهرت أن كل ساعة إضافية من الخمول المتواصل يوميا ترتبط بزيادة خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 10%، كما أن استبدال ساعة واحدة من الجلوس أو الاستلقاء يوميا بنشاط بدني خفيف مثل كي الملابس أو غسل الأطباق أو المشي بوتيرة عادية، كل هذه الأنشطة ترتبط بانخفاض خطر وفاة الإنسان بهذا المرض أي السرطان بنسبة تتراوح ما بين 8% إلى 12%. أصل عند هذا الحد إلى ختام مشوارنا من أوراق الصحافة لليوم. أشكركم جزيل الشكر على تواصلكم واستماعكم. أتمنى لكم طريق السلامة في مشواركم هذا. ابقوا مع أثيرنا رايا أف أم ومع رايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية، فعلى مدار الساعة هناك صور وأخبار وتصريحات وتطورات جديدة. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم. ولا تنسوا أيضا البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يعطيكم الفرصة للربح $500 لمشتركي إسلامي موبايل. حركاتك الرقمية ممكن تكسبك. دمتم بكل خير وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
8: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: اشحنوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: أعلنت سوريا عن منح رخصة تشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الجديدة في البلاد لصالح مجموعة زين الكويتية للاتصالات، في خطوة تقضي بدخول مشغل جديد إلى السوق ليحل مكان المشغل الحالي MTN. وجاء القرار بعد مزايدة تقدمت خلالها المجموعة بعرض قيمته 747 مليون دولار. وحسب بيان رسمي صدر عن زين، فإن الرخصة تمنحها حق الامتياز في سوريا لمدة 25 عاما. في ظل استمرار أزمة الكهرباء الخانقة وارتفاع ساعات الانقطاع المتكرر في العراق، باتت منظومات الطاقة الشمسية خيارا واستثمارا يتجه إليه عدد متزايد من العراقيين لتأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة ومحاولة تقليل الاعتماد الكامل على المولدات وما تسببه من أعباء مالية جسيمة وتلوث بيئي متواصل. وقالت وكالات الأنباء العراقية إن العراقيين يبحثون الآن عن استقرار غاب عن الشبكة الوطنية لسنوات طويلة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. مجلس حقوق الإنسان الأممي يدعو للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية فورا وسط تحذيرات من أن حياته باتت في خطر، ومنتدى الأكاديمية للمساواة داخل الجامعات الإسرائيلية يدعو الأوساط الطبية والأكاديمية للتحرك فورا من أجل إنقاذه. الإعلان عن عقد جلسة موسعة في اليومين القادمين لبحث تطوير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في حال وصل رد إيجابي من إسرائيل، وحركة حماس تؤكد أنها تعاملت بمرونة لتجاوز نقاط الخلاف. وزارة جيش الاحتلال تكشف عن خطة لإنشاء نحو 40 نقطة استيطانية جديدة على الحدود مع الأردن على أن يتم توطين مستوطنين مسلحين فيها. إصابة شاب عشريني بجراح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار في بلدة تل السبع في منطقة النقب. حكومة تل أبيب تتجه إلى تحويل أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر إلى جهاز الشباك بزعم اشتراكه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. مؤسسة هند رجب الحقوقية ترفع دعوى قضائية في هولندا ضد عضوين في الكنيسة الإسرائيلي بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن أن شركة البيت سيستمز ساعدت جيش الاحتلال على تحديد 850 ألف هدف في غزة ولبنان خلال حرب الإبادة. الاحتلال يصادق على أمر عسكري جديد للسيطرة على قطاع الغاز الطبيعي في الضفة الغربية لتوزيعه وإمداده للمستوطنات. لبنان يعلن أن الأضرار المادية المباشرة للحرب الإسرائيلية على البلاد تتراوح بين 3-4 مليارات دولار وفق تقديرات أولية. صحيفة معرف العبرية تكشف عن أن بنيامين نتنياهو يمارس ضغطا مباشرا على واشنطن لمنع إتمام صفقة أسلحة استراتيجية بينها وبين تركيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران مجددا إذا لم توقع على الاتفاق النووي الجديد. مجلس حقوق الإنسان يحذر من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض السودانية، واليونيسف تعلن مقتل وإصابة نحو 330 طفلا في السودان خلال نصف الأول من العام الجاري. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان، تابعوا المزيد في الساعات والدقائق القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. يوم الثلاثاء 7 تموز وحلقة جديدة مع الناس. معكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. بمعيدكم نصبح على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية.

0: صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. يسعد صباحكم. صراحة اليوم بدي احكي عن موضوع شوي مختلف وبجوز تستغربوا منه. هو من فترة أكثر من حدا بعت لي عن هذا الموضوع، بس لفت انتباهي امبارح رسالة وصلتني من صديق وكل لي عن موضوع الإعلانات على السوشيال ميديا. السؤال شو فيه يا جماعة؟ شو كم صراخ في الإعلانات؟ مش بس صراخ، ومخابطة، واللي برمي لك المنتجات على الأرض، أو حدا بكسر صحون، وصراخ. مين اللي قال انه هيك الاعلانات بتجيب زباين او على الاقل متابعين؟ صدقوني انه المنظر مؤذي والصراخ مؤذي، وحتى بعض الالفاظ مؤذية. يعني هل معقول احنا لليوم مش قادرين نخلق اعلان لطيف؟ وبعتولي فيديو بيجيك واحد بيصور وهو بيحكي عن منتج، المصور بصير يحكي وهداك بيحكي والتنين بصيروا يحكوا وصرخوا مع بعض، وفي الآخر ما بتاخد معلومة، مش معلومة، لا معلومة كاملة عن المنتج ولا السعر، ويجب أقول لك السعر على الخاص. يعني أنا مش فاهم فكرة السعر على الخاص، يعني هو سر؟ وكأنك يعني بدك تعطي حمودة سعر وعبود سعر ثاني، وهيك أنت بتخلق عدم مصداقية مع الزبون. شو يعني السعر على الخاص؟ في واحد قال لي انه بعت السعر وراح يسأل على الخاص، فقال له تفضل عنا على المحل. يعني مش هيك الاعلان؟ مني وعلي انا ما بشتري من حدا ما بقول السعر ولا بصرح فيه. الصراحة في موضوع الاعلانات مصر تتفوق. عادي لو احنا يعني تعلمنا من تجارب الناس التانية كيف الإعلان، وحتى الأردن كمان فيها تفوق في مرحلة الإعلان. في موضوع، الموضوع جدا مهم لأنه في احترام للزبون، احترام للإنسان، احترام للناس. وتنسوش انه كمان موضوع اشهار الاسعار هو قانون وواجب وحق للمواطن.
1: قد العالم كان يعرض الحشيش على الراديو اسعارهن كذا هيك سعرها كذا هيك سعرها، وعنا عارض ثلاجة حاط السعر على الخاص. يا رجل الله لا يعطيك عافية، لويش على الخاص؟ اكتب بدك بيع 600 ادفع لك 600، بدك بيع 1000 ليرة ادفع لك 1000 ليرة.
0: وهي من الاردن كمان السعر على الخاص. حق الناس في الحصول على المعلومة يبدو عندنا حساسية فيها في البلد، مش بس على مستوى الإعلانات والبضائع، حتى على مستوى شو بصير في البلد في حساسية. يعني حتى الحكومة يمكن مرات بتيجي تقول لك المعلومة على الخاص، في رواتب المعلومة على الخاص، فخلينا على الخاص. احكونا عن تجاربكم مع هالإعلانات وإحنا معكم حتى 9:00.

0: بتفوت على صفحة الشوبينج ولا صفحة بتبقى حاطة الأسعار.
1: مزبوط.
0: بتستحلي الغراض بتفوت بتكتب لهم قديش حقه بيقول لك إنبوكس بليز. ليش بدك تاخذني على
1: ليه الأسعار كسم خطيفة عمينا؟
0: يعني أنا بكون عم بفصل موضوعات.
2: ذكرتني سلام في واحد طبعا السعر على الخاص وراح على الخاص فبرد عليه الأدمن على الصفحة أو ما بعرف اللي هو صاحب المحل اللي هو فبقول له السعر على الخاص قال له يا زلمة أنا على الخاص أنا على الخاص. نذكركم بأرقام البرنامج 02-242-1222 أو 3 وأيضا على تطبيق واتساب رسائلكم على 00970-592-42-1222 تملي معك.

وصباح الخير لكل المتابعين. عصام يسعد صباحك يا عصام. سائد خراز صباح الخير يا سائد، تحياتنا لك ولكل أهلنا في نابلس ولركابك. يسعد صباحك يا عزام، عزام عبده من طول الكرم. وإم رائد يسعد صباحك يا إم رائد، ليش مش جاي عندك على الشاشة رايك؟

ومجد بقول لك يا كيدهم يا سلام. يوسف يسعد صباحك يا يوسف. يوسف بكل حكي السعب بيعتبروه عورة عشان هيك بحطوه على الخاص. والله شكله هيك يا يوسف. وأيضا متابعين على فيسبوك يسعد صباحكم حبيب. يسعد صباحك يا حبيب وحبيب بكل لكل العمال. الله يكون بالعون على الظروف الصعبة. الله يفرجها يا رب. أبو أحمد مطرية يسعد صباحك. أم مصطفى يسعد صباحك وسلامك وصل أنواره. لا سلام.

يعني ما عنديش اسم محطوط بيع بالتجزئة. طالما بتبيع بالتجزئة بالسؤال بتحطوا الأسعار على الإعلانات ولا بدون؟ محمد نوافي سعد صباحك. محمد بقول في الإعلانات امتداد للأسواق التقليدية بس بغلاف مجدد. ما هو ما بنفع إحنا وكأننا قاعدين في المحل وإحنا قاعدين على السوشيال ميديا وعلى صفحات التجارة الإلكترونية كأنه الواحد قاعد في المحل. منختلفش، ما فيش فيها منختلفش.

0: صباح الخير ام رواد، يسعد صباحك. وسندس يسعد صباحك. غادة يسعد صباحك. بتقول المشكلة مش بس لما تشتوي يكون مش منيح المنتج والترن ببطل يرده. وللأسف يعني إن شاء الله إحنا قريبا موضوع قانون التجارة الإلكترونية، وإحنا حكينا عن هذا الموضوع واستضفنا وزارة الاقتصاد، إن شاء الله بكون في ضبط هذا الموضوع. ما في متجر إلكتروني مش مسجل، إن شاء الله نوصل لهذه المرحلة، لأنه فعلا كان في شكاوي كتير، وصلتنا شكاوي على بعض الشركات اللي كانت لا تلتزم بجودة المنتج كما تعلن عنه. ومعنا اتصال هاتف. ألو صباح الخير.
1: أنا صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، يسعد صباحك يا رب.
1: الله يسعدكم. إحنا مشكلتنا في عفو.
0: مين معنا؟
1: معاك مهند شلات. وعمل
0: مهند صباح الخير.
1: صباح الفل أخوي.
0: تفضل يا مهند، معك.
1: الله يسعدك. إحنا مشكلتنا في عبود، في 25/4 ارتئينا إنه ما نروحش الانتخابات.
0: نعم.
1: ويتم تمديد المجلس القروي الحالي إلى 6 شهور.
0: نعم.
1: وهذا الحكي طلع غير قانوني. الحكم المحلي قال لك يا عمي ما في عندنا شيء اسمه 6 شهور.
0: صحيح.
1: فلحد الآن عبود بدون مجلس قروي، مجلس تطوير أعمال، يعني عبود غير منسجمة. في إحنا عندنا رئيس قروي الزلمة أحسن منا وعيننا وعرفنا، صار له 24 سنة في المجلس.
0: نعم.
1: فارتأنا في عبود زينا زي باك الكرة إنه نغير هالمجلس، نسوي مجلس جديد. نعم. يعني.
0: والتغيير دائما إيجابي يعني.
1: التغيير إيجابي وضخ دماء جديدة.
0: نعم.
1: فروحنا في عبود على عدم توافق، يعني في عبود في عدم توافق.
0: أذكر مهند، إذا أنا غلطان صلحني، عبود فقط واحد ترشح فيها، صح؟
1: صحيح. جواد البرغوثي ترشح، لحد الآن بنتظر إنه ينزل على المجلس.
0: نعم.
1: في مشكلة في الموضوع، الحكم المحلي أصدر قرار إنه في مشكلة في عبود، أصدر قرار بتنزيل لجنة على عبود.
0: نعم صحيح، هيك يفترض حسب القانون.
1: في جهة معطلة نزول اللجنة، شايف المشكلة في عبود، مشكلة كل يوم قاعدة تتفاقم. احنا بنطالب الحكم المحلي، وزير الحكم المحلي، بانه يدافع عن قراره. يعني احنا بدنا يا بتنزل لجنة عبود يا بنزلوا باخواننا في القيادة بيحلوا المشكلة في عبود.
0: هلا حسب القانون يعني اخوي مهند، صحيح حسب القانون انه وزارة الحكم المحلي تشكل لجنة لادارة مجلس قرى عبود، صحيح؟
1: تم تشكيل اللجنة.
0: نعم.
1: توقيع عليها من اخير الوزير، من اخيرنا الوزير.
0: ممتاز.
1: تم تعطيلها من جهة يعني متنفذة في السلطة، تم تعطيلها. يعني احنا بنطالب انه يا تشكيل لجنه يا بنزل بحل المشكله في عبود. يعني في الاخر عبود زيها زي باقي الكرة، حقها انها تجدد مجلسها وينزل دماء جديده في المجلس ونشوف شو على الارض.
0: طبعا طبعا.
1: يعني بصراحه جهود مشكوره اخونا في رئاسه المجلس والاعضاء، وانا كنت عضو سابق في المجلس لدورتين، دوره في 96 ودوره في 2016. فأنا احنا بنطالب الجهات الرسمية، الحكم المحلي، اخواننا في القيادة انهم ينظروا لعبود، لانه عبود حقها انها تجدد المجلس زيها زي باقي الكرة.
0: نعم صحيح.
1: المشكلة ان احنا فيش ان توافق، يعني ما في توافق. كان في توافق على 6 شهور، طلع 6 شهور غير قانوني وما بضبط. يعني بدك ترفع لجنة بدهم يثبتوها 4 سنين، فيش شيء اسمه 6 شهور. واحنا بنرفض انه يعني في يعني زي ما بحكي لك، الرئيس الحالي معدود من عائلة بتعد 35% من عبود وله 24 سنة، في المقابل في عائلة ثانية بتعد 70% من عبود ما اخذتش في يعني 4-8 سنين اللي اخذتهم.
0: يعني هو الموضوع احنا عشان نحطه في السياق اخوي مهند، احنا يعني في انتم ما بطلب مش ضد حدا، ولكن انتم مع التغيير. لا نعم لا، يعني عشان نوضح الصوره. نعم.
1: الماء اللي في المجلس احسن منا واشتغلوا.
0: كل الاحترام
1: لهم،
0: كل الاحترام
1: والعافيه. يعني احنا اعضاء برضه مجلس سابقين، واحنا بنقدر الجهود اللي قاموا فيها واشتغلوا فيها، ولكن عبود حقها انها تغير وتضخ دماء جديده في المجلس ونشوف ناس جداد ونشوف شغل على الارض، تحصيل حاصل. يعني الدنيا دوار، يعني ما بزبط. يعني بكره انت اليوم في الاذاعه، بكره حيجي اخو محلك في في أي مؤسسة حكومية، يعني قيادات بتروح وقيادات بتيجي، شايف؟ رؤساء دول نعم. بروح ورؤساء صحيح. دول بيجي. صحيح.
0: يعني أخوي مهند، وانت بتحكي معنا وصلنا تلفون من متابعين أو من حدا بيقولنا أنه إن شاء الله قريبا موضوع عبود في طريقه للحل، وإحنا بنوعدك كمان رح نتابع الموضوع هاد، وإن شاء الله بكون في عنا إجابة قريبة، وإن شاء الله عبود دائما عامرة بأهلها. أخوي مهند يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.

ومجدي يسعد صباحك يا مجدي. بكون من فترة في معرض سيارات كبير في رام الله، عارض سيارات عنده أقل سيارة 400,000، والزلمة على العام بحكي سعر وعلى الخاص سعر، وبقول لك تعال على الخاص. والله 400,000 سعرها مناسب يا مجدي، منيح. ويسعد صباحك أمير زيدان، الله يسعد هالصباح. أنس حميدات، يسعد صباحك، وبقول صباح الصبر على هذه الأرض، والله بدها صبر.

ومواطن من طول كرم ببعث لنا فيديو. أنا متأسف مش هينفع أفتح الفيديو هلا، بس بقول الاستهتار إنه حرام لو حصل معه حادث لا سمح الله، ماذا سيحصل في الأطفال؟ هذا في طول كرم، يبدو إنه في نعم أطفال طالعين من الشبابيك وفتحة السقف في سيارة خصوصي في الشارع. يا جماعة الخير والله قبل فترة، يعني الله لا يجيب عاطل لحدا، الله يحمي كل الناس. قبل فترة في سيارة كانت مسرعة بشارع، للأسف سقطت بنت من جوا الشباك طلعت، والله يرحمها يعني، والله يصبر أهلها.

ابو طارق يسعد صباحك يا ابو طارق. ابو طارق عنده تحفظ اخر على موضوع الاعلانات, بحكي عن يعني بحكي عن صراحة السلوك الغير ملائم بثقافتنا وأخلاقنا على السوشيال ميديا, بكل وإحنا صابرين من أيام الحملة الفرنسية. ولا أبو طارق معك حق, قلبي بعيوني بخبيكي. وأنس رداد تسع صباحك يا أنس. وفي موضوع المتابعات اسمحوا لي أحكي شوي عن بلدية البيرة, بس في كم من شارع فعلا بدأ العمل فيهم, وكل التحية لبلدية البيرة.

0: حبيبي.
1: نرجع نحكي عن شارع نابلس.
0: أيام ونوعي كل الليل.
1: هذا شارع بنفعش الترقيع اللي فيه يا جماعة الخير في بلدية البيرة. واسمحوا لنا زي ما بنحكي لكم شكرا على كنتوا فيه، بس في ملاحظات فعلا بدها إعادة تأهيل إلى حين تظبيط الشارع بشكل كامل.

0: وابو طارق عزموت يسعد صباحك. لا شيء يضاهي جمال الصباح حين نبدأه بيقين أن الله سيصلح كل شيء وكل ما انكسر إن شاء الله يا رب.
1: صباحكم بالخير.
2: تعيش الحب أيام ونوعي كل الليلة دخيل الحب وكلام ودخيل.
0: ومحمود البيك يسعد صباحك. ودياب جمجوم أبو العبد يسعد صباحك يا دياب. كل اللي أنت في القدس ولا في الجولان؟ سلم ايديك يا غازي على هدية الجلام. هاي لك يا غازي. هاي لك من سلام. انتو شو بتسموها؟ كرز ولا وشنا؟
2: الدنيا بنعيش.
0: الكرز الاحمر الصغير.
2: خليها حلوة ليه مرة. رح ضلني حبك كل مرة. مثل الاول.
0: لا كرز وشنا بس. وشنا بتحسها لطيفة أحسن من كرز.
2: على شي زهرة فيها غمرة شاهدة علينا.
0: وابقوا معنا بعد الفاصل رح نحكي عن نقل موقف باصات دير دبوان واللي أثار شكاوى السائقين بعد تراجع عملهم. ابقوا معنا.
3: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
4: برعاية جوال

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: كل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وعلى موضوع الإعلانات والأسعار على الخاص هذا كاينين، أنتوا ما صدقتوا وافتح الموضوع يا جماعة الخير.

0: للحديث عن موقف الباصات في اللي طبعا جزء منه موقف باصات دير دبوان وأثار شكاوي السائقين وتراجع عملهم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الخط الهاتفي رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات السيد عبد الله الحلو. صباح الخير سيد عبد الله.
1: يسعد صباحك أخوي أحمد.
0: تحياتنا أبو محمد، طمنا عنك، شو أخبارك؟
1: حبيبي الله يسعد صباحك، صباح المستمعين.
0: الله يسعد صباحك يا رب. يعني يا أبو محمد، موقف الباصات اللي كان موجود في مقر وين كان الشرطة سابقا، هذا كان قريب على الناس، قريب على البلد، وصار الحديث أنه سيتم هناك بناء وتم نقل موقف الباصات لساحة أخرى بعيدة حوالي 200 متر وهي تقريبا بعد مسجد جمال عبد الناصر. في شكاوي من شفرية الباصات تحديدا بهذيك المنطقة بقولوا انه الشغل عندنا اختلف تماما بعد ما نقلنا البساط، والفكرة انه الساحة لساتها فاضية لليوم. لو تحكينا شوي عن القصة شو فيه
1: يا سيدي. احنا معاناتنا طويلة مع هذا الموضوع. هي الاصل يعني موقف الباصات مش ساحة الشرطة، الاصل موقف الباصات في مجمع اللي هو محل الموقف التاكسيات اللي هو اصلا هو كان ساحة للباصات.
0: نعم.
1: في 96 اجى فخامة الرئيس ابو عمار قال احنا بنطور البلد وبدنا نعمل، بدنا نعمل بكم، تعطوا مجال انهم يعملوا لكم مواقف ويعملوا لكم مجمعات ويعملوا لكم، وكنا احنا من الداعمين ان يكون في عنا تطور في هذا الموضوع. وطلعنا من موقفنا الاصلي اللي كان مكاتب الباصات وشركات الباصات ومواقفها في وسط البلد بجانب الحسبة محل المجمع الحالي.
0: نعم صحيح.
1: هلا في 2002 لما جهز المجمع ورجعنا على المجمع ما كان حسب الاتفاق اللي كان موجود ما بين شركات الباصات التكية أصلا تستخدم هذا المكان وبين بلدية البيرة والشركة اللي دخلت على الموضوع كمنفذة للمشروع.
0: نعم.
1: ودخلنا في سجال مع البلدية ومع الشركة ومع فرض رسوم على الباصات تختلف تماما على اللي كان معمول به. نعمل لها قانون خاص لهذه الشركة انها تجبر رسوم بنسبة مئوية، وبدأت انها تحصل باصات الداخلة والطالعة فارغة مليانة وتجمع عليها نسبة مئوية. نعم. لا سجلت ملايين على شركات الباصات، ومن جزء من الشركات كان عليها حجوزات ومنهم شركة باصات دير دبوان.
0: نعم.
1: في 2011 اجوا قالوا احنا بدنا نطور لكم المجمع الباصات وبدنا نعمل لكم اياه شفاطات للغازات وبعرف ايش ويعني انه يعملوا انه هو ملائم، لانه كان مشكله بيئيه في الموضوع لأنه كان مغلق من جميع الجهات وغازات الباصات تعمل اختناق داخل المجمع.
0: صحيح مزبوط، أذكر يعني هذا المرحلة.
1: طلعنا من المجمع على أساس أنهم بدهم يعملوا صيانة للمجمع، تفاجأنا أنه بيعملوا في المجمع محلات تجارية وإحنا صفينا في الشارع.
0: نعم. وكان على البلدية أنها توجد بديل،
1: وكان على البلدية أنها توجد بديل في هذا الموضوع، وكان البديل أنها ساحة الشرطة. وطلعنا من مكاننا الأصلي، من مكان اللي كنا أصلا إحنا أصحاب عقود فيه في الساحة اللي نعمل محلها المجمع، صرنا في الشارع في الساحة الموجودة.

0: اللي هي ساحة الشرطة بين السماء والطارق، لا في مظلة ولا لا تقي من شمس ولا تقي من مطر.
1: نعم.
0: نحن يعني تعاملنا مع الموضوع، وكان أمر يعني مفروض علينا أمر واقع، وكان ما في خيار غير هذا المكان. يعني تعودنا الناس وتعودوا أصحاب الشركات، لكن تفاجأنا قبل سنة ونص أو سنة تقريبا بعد الحادث اللي أصاب عمارة المالكي، ودخل الجيش وضرب العمارة وانحرقت العمارة، إنه صدر مرسوم من فخامة الرئيس بيقول إنه تسليم ساحة الشرطة اللي هي مجمع الباصات للبلدية لنقل الحسبة عليها، وعملها حسبة مؤقتة لبين ما إنه يصلحوا العمارة ويرجعوا الوضع اللي ما عليه. يعني كنا إحنا كبش الفداء في المرة الأولى وكبش الفداء في المرة الثانية.
1: وبناء عليها انتقلتوا للساحة الجديدة اللي هي
0: لا
1: أبعد.
0: لسه طلعنا على الشارع وكانت مشكلة وأزمة،
1: آه.
0: والباصات ما في مواقف، والناس ما في محل تستنى، ما في إشي يعني يليق
1: وغير آمن، يعني لما
0: بالمواقف،
1: كنتوا بالشارع غير آمن حتى للركابين.
0: غير آمن طبعا، وعامل إعاقة سير.
1: نعم.
0: أجت البلدية وطرحت خيار بديل اللي هي الساحة الموجودة حاليا، اللي هي تبعد عن الساحة القديمة حوالي 300 متر، وأصلا هي صارت خلف المركبات العمومية، وصارت بعيدة عن مركز المدينة وبعيدة عن المواطن. وإحنا بالنسبة لنا كشركات باصات تضررنا ضرر كبير من هذا الموضوع، لأن المواطن هو له الأسهل الأقرب في هذا الموضوع.
1: نعم، وبالتالي الأسهل والأقرب أن يطلع في السيارات
0: نعم،
1: العمومية.
0: حتى لو مركبة خصوصية غير قانونية بده المواطن يوصل بيته، بده
1: نعم،
0: يركب ويروح على بيته،
1: صحيح.
0: ما بميز انه هذا باص مخصص لك لنقل الركاب، هو آمن وبده غايته انه يوصل بيته. هلا كيف يوصل بيته؟ مش كتير الأمور تفرق معه. فبالتالي أصبحت الباصات خارج مركز المدينة، وأصبحت الباصات إشي يعني تكميد، إشي إضافي مش إشي أساسي. إذا انقطعوا الناس بروحوا على الباص، إذا ما في وسيلة نقل أخرى تنقلهم فممكن يروحوا على الباص. فبالتالي أصبح الناس، عدد المواطنين اللي يروحوا على الباصات بسيط، فخسروا كثير من شغلهم.
1: نعم، يعني وهذه الشكوى
0: وأيضا
1: تحديدا. نعم،
0: الوضع الاقتصادي أصلا سيء، وفيش
1: صحيح
0: انتظام في
1: صحيح.
0: الدوام، وفيش انتظام في الجامعات. فبالتالي حركة الباصات هي معظمها من طلاب الجامعات، ولما أنت تبعد الباص عن مركز المدينة بالتالي أنت حرمته من شغله، حرمته من رزقته، حرمته من إنه يعيل أسرته.
1: نعم، يعني احنا الشكاوى اجت سابقا على موضوع انه عدد الركاب عماله بقل بسبب الظروف الاقتصاديه، وزي ما تفضلت موضوع الدوام، واليوم طالب الجامعه لما بده يحسبها بده يجي من يعني جهه الشرف عمليا، ماشي لعند سيارات بير زيت او السيارات الامريكيه، يعني بده يمشي له مسافه لا تقل عن كيلومتر يعني مشي، واحنا بالصيف او بالشتاء مشكله.
0: وأصلا هو متأخر بسبب الحواجز، بسبب
1: صحيح.
0: الطرق، بسبب كثير ظروف، هو متأخر، فبالتالي بدور على الأسرع والأقرب.
1: طب أبو محمد،
0: احنا
1: بحكم
0: حسبنا.
1: إنه الساحة فاضية، هلأ الساحة لساتها فاضية وما زبطت ينتقل عليها، ساحة الشرطة أقصد، ما زبط ينتقل عليها الحسبة أو التجار اللي تضرروا بعد حريق المركز التجاري، فاضية من يومها فاضية، ما
0: نعم.
1: حاولتوا مع لجنة المرور أو مع الشرطة أو مع البلدية أنه ترجعوا لساحة الشرطة ويتم تأهيلها على الأقل؟
0: هلا إحنا حاولنا، وهي في إن يعني بنحاول نحدد موعد مع سلطة الأراضي، لأن الأمور هلا مش واضحة. البلدية بتقول ما لناش علاقة، سلطة الأراضي بتقول البلدية جددت الاتفاقية، وكل واحد برمي على الثاني، ولا واحد راضي يحكي شو الصحيح. فإحنا بنحاول مع كل الجهات. قبل فترة اجتمعنا في البلدية، البلدية بتقول لك أنا ماليش علاقة بالساحة، خلصت من الساحة. تروح سلطة الأراضي بتقول لك البلدية جددت عقدها في الموضوع. فيعني أنت مش قادر توصل لموضوع، فيش حدا
1: بين حانة ومانة يا أبو محمد،
0: بين حانة ومانة، شايف؟ فإحنا صرنا ضايعين. يعني صاحب شركة الباصات صار عليه التزامات، صار عليه ترتيبات مالية عالية على وجوده في هذه الساحة. كمان احنا مش قادرين ان نوصل لنتيجة انه مين المسؤول المباشر على هذه الساحة. هل ما زال القرار انه هذه الساحة مسؤولية البلدية او رجعت الى اصلها السابق؟ فكل واحد برمي على الثاني ومش قادر نوصل لنتيجة.
1: يعني احنا بنحاول قدر الامكان نوصل لحلول نخفف على المواطن، واحنا ان شاء الله ابو محمد رح نحاول الاتصال مع البلدية وسلطة الاراضي نشوف وضع قطعة الارض هاي او الساحة هاي مع مين. على الاقل اذا كان يعني ما فيش مشاريع قادمة لهذه الساحة، ليش تضلها فاضية؟ ليش ما ترجع البساط لو بشكل مؤقت الى حين ايجاد حل جذري؟ ويعني على الجهات المختصة صراحة في الموضوع، من لما تم الغاء مجمع وتحويله إلى محلات تجارية كان يعني من الواجب إيجاد بديل دائم ومناسب ولائق.
0: ومناسب. نعم. أهم من دائم. نعم. مناسب. نعم. مناسب للمواطن. ألا أنت بدك مركز مجمع للمواطن للنقل العام، المفروض يكون أقرب نقطة لمركز المدينة، أسهل شيء يوصل للمواطن، مش أبعد شيء في مركز المدينة للمواطن. تعمل مجمع حافلات المواطن ما يروحش عليه، شو استفدنا منه؟ لا فائدة منه، ما في منه، يعني ما خدمش الغاية اللي هو معمول إلها. كمان الحافلات هي اللي بتنقل المواطن لمركز المدينة، هي اللي بتجيب جميع المواطنين المتصوفين،
1: بتجيب إجر تجارية على السوق. يعني
0: بالضبط، هي اللي بتدعم الحركة التجارية في المدينة. إذا أنا بدي أبعدها عن مركز المدينة، معناها مين خدمت أنا؟ المركبة الخصوصية اللي بتلف داخل المدينة بتعمل أزمة سير؟ المفروض حركة النقل العام هي اللي تدخل مركز المدينة، مش نطلعها.
1: يعني صراحة هذا النقطة كنت أحكي فيها، وأنا لست خبير في هذا الموضوع، بس اللي بعرفه في كل دول العالم أنه يعني تسمح للسيارات العمومية بالدخول إلى مراكز المدن، ويعني تحد حركة السيارات الخاصة في الدخول لمراكز المدن.
0: صحيح.
1: إحنا العكس.
0: أنا هدفي إني أخدم المواطن، مش أخدم اللي راكب سيارة، اللي عنده سيارة خاصة اللي بيقدر يوصل لوين ما بده بسيارته. أنا هدفي أخدم المواطن اللي ما عنده سيارة، أقرب عليه المسافة إنه ينزل في مركز المدينة. لا. يعني إحنا بننتهز وجودنا على إذاعة راية، والناشد فخامة الرئيس، إنه القرار اللي صدر لبلدية البيرة لمدة 6 شهور كان انه استخدام هذه الساحة، وهذه الساحة لم تستخدم للغاية اللي صدر فيها القرار. وبالتالي احنا بنناشد فخامة الرئيس انه يكون القرار او يكون التوجيهات للمسؤولين اللي لهم علاقة بهذا الموضوع، انه هذه الساحة تستخدم لخدمة المواطن من خلال اعادة مجمع الباصات داخل هذه الساحة اللي لم تستخدم من اكثر من سنة ونص من حين ما صدر هذا القرار، ولم يتم استخدامها. بالعكس، هي فضلت ساحة فاضية لا فائدة منها، كانت تقدم خدمة للمواطن، تقدم خدمة للشركات اللي هي أصلا إلها حقوق في الساحة،
1: كانت حالة مشكلة
0: المجمع الأصلي. وكمان انضحك عليها من قبل البلدية والمستثمر من هناك، وتم وضع اليد على ساحة مجمع البساط الأصلي واستبداله بمجمع، تم إخراج البساط منه وعمله مجمع تجاري.
1: إن شاء الله احنا أبو محمد
0: بدنا نجد فخامة الرئيس أن نعم. يكون فيه إنصاف لشركات البساط في هذا المجمع وخدمة للمواطن.
1: إن شاء الله احنا أبو محمد رح نكون كمان بدورنا في هذا الموضوع، نتواصل مع الجهات المختصة، مع البلدية وسلطة الأراضي ولجنة المرور، نشوف كيف ممكن نتساعد في هذا الموضوع. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإحاطة السيد عبد الله الحلو، رئيس نقابة أصحاب شركات البساط. يسعد صباحك وشكرا لك.
0: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
1: يسعدك.

0: وبالحديث عن موضوع السيارات والمواقف علاء، يسعد صباحك علاء. بقول في موضوع سرقة السيارات، سيارات تسرق في قلقيلية وهي صافة في المواقف أو في جانب الشارع، للأسف بتلاقيها مكسورة ومسروق، يعود بحكي عن سرقة أغراض من داخل السيارة. الله يكون في العون. شوف بنيا طرع النور تسرح بالغنمات. وأنا بدي أصبح على ريان ومالك. ريان ومالك شابين جايين زيارة عنا اليوم على رايا، وبدهم يتعرفوا على عمل الإذاعة وشبكة رايا الإعلامية، وموجودين اليوم عنا. سلام داير بالو عليهم أبو كرم، تسلم يا أصيل، دير بالك
1: الشباب. الله يحميك يا شب، الله يحميك يا عمي. بجيبوش حيض على البلد، الولد فلت.
0: لا الشباب فلتات. صباح الخير يا ريان ومالك. شباب حلوين صغار وجايين انه عندهم مهمة بدهم يعملوا اشي عن الاذاعات، صحيح؟
1: صباح الزعبير.
0: خلص دخلوا عند سلام هلا، شو بده يطلعهم. ويسعد صباحكم لكل متابعينا. وانا متاسف اذا في بعض الناس ما اخذتش رسائلهم. منى يسعد صباحك، وجورج ابو عيطه يسعد صباحك، نصيف غازي، نصيف يا حبيبي يا غازي يسعد صباحك. لا ودع والفي والجار من بعد طير وعلم. ورسائل على موضوع موقف الباصات، بيقولوا لنا والله بعيد، والله بعيد، يعني اللي بشت شوية أغراض بده يحمل أغراض ويمشي فيهم مسافة لا تقل عن 400-500 متر عشان يوصل للباص. بدنا نسهل على الناس يا جماعة الخير، والله إنه الساحة، ساحة الشرطة إنها فاضية من سنة ونص، والله غلط، يعني ممكن استفادة منها بأي شيء. من هبوبك يا هري عيوني واضحة شوف حمدان راكب فوق بصافري. وبخصوص متابعة بلدية عطارة ومقطع الشارع، احنا في تواصل مع بلدية عطارة وان شاء الله محلول الموضوع.

صباح الخير يا مؤيد انجاص. مؤيد انا بوعدك ان هلا اشوف المسجات اسمعهم لانه بقدر اسمعهم على الهواء. والى هنا اعزائي المستمعين والمشاهدين ناتي الى ختام حلقتنا لليوم، على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، ضل بألف خير.

0: لمعاوي.
1: برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. مجلس حقوق الإنسان الأممي يدعو للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية فورا وسط تحذيرات من أن حياته باتت في خطر، ومنتدى الأكاديمية للمساواة داخل الجامعات الإسرائيلية يدعو الأوساط الطبية والأكاديمية للتحرك فورا من أجل إنقاذه. الإعلان عن عقد جلسة موسعة في اليومين القادمين لبحث تطوير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في حال وصل رد إيجابي من إسرائيل، وحركة حماس تؤكد أنها تعاملت بمرونة لتجاوز نقاط الخلاف. وزارة جيش الاحتلال تكشف عن خطة لإنشاء نحو 40 نقطة استيطانية جديدة على الحدود مع الأردن على أن يتم توطين مستوطنين مسلحين فيها. إصابة شاب عشريني بجراح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار في بلدة تل السبع في منطقة النقب. حكومة تل أبيب تتجه إلى تحويل أكثر من 500,000 شيكل من ميزانيات المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر إلى جهاز الشباك بزعم اشتراكه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. مؤسسة هند رجب الحقوقية ترفع دعوى قضائية في هولندا ضد عضوين في الكنيسة الإسرائيلي بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن أن شركة البيت سيستمز ساعدت جيش الاحتلال على تحديد 850,000 هدف في غزة ولبنان خلال حرب الإبادة. الاحتلال يصادق على أمر عسكري جديد للسيطرة على قطاع الغاز الطبيعي في الضفة الغربية لتوزيعه وإمداده للمستوطنات. لبنان يعلن أن الأضرار المادية المباشرة للحرب الإسرائيلية على البلاد تتراوح بين 3-4 مليارات دولار وفق تقديرات أولية. صحيفة معرف العبرية تكشف عن أن بنيامين نتنياهو يمارس ضغطا مباشرا على واشنطن لمنع إتمام صفقة أسلحة استراتيجية بينها وبين تركيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران مجددا إذا لم توقع على الاتفاق النووي الجديد. مجلس حقوق الإنسان يحذر من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض السودانية، واليونيسف تعلن مقتل وإصابة نحو 330 طفلا في السودان خلال نصف الأول من العام الجاري. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات والدقائق القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
6: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
14: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
15: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
16: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
14: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
15: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تغوص رواية هجمة واعدة لعنوان السيمي وصادرة عام 24/20 ميلادي في العمق الاجتماعي والاقتصادي لرياضة كرة القدم في منطقة الخليج والعالم العربي برمته، وتروي الحكاية قصة الشاب وليد الذي ينطلق من أحد أفقر أحياء مدينة تبوك ليتحول بفضل موهبته الفذة إلى أحد أشهر النجوم المحترفين في فريقه المفضل. ويستعرض السيمي من خلال هذه الرحلة كيف أصبحت كرة القدم في العالم العربي المعاصر بمثابة المصعد الاجتماعي الأسرع والأكثر بريقاً واصطفافاً. وينتقل الشاب وليد من غياهب الفقر والتهميش إلى آفاق الثراء والنجومية الطاغية، كما تكشف الرواية الجوانب المعقدة والكواليس المظلمة لعالم الاحتراف، مثل التضحية بالتعليم والروابط الاجتماعية وفقدان بعض العلاقات الإنسانية أيضا، إضافة إلى ضغوط الوكلاء على اللاعبين والمدربين وتأثير العقود المليونية على نفسية اللاعب وصراعه المستمر مع إرثه البسيط وعقدة الذنب، لتقدم هذه الرواية عملا أدبيا يوضح كيف تحولت اللعبة من شغف طفولي في الحارات إلى صناعة عملاقة تعيد تشكيل أحلام وطموحات الجيل الجديد في المجتمعات العربية. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أعلنت سوريا عن منح رخصة تشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الجديدة في البلاد لصالح مجموعة زين الكويتية للاتصالات في خطوة تقضي بدخول مشغل جديد إلى السوق ليحل مكان المشغل الحالي MTN. وجاء القرار بعد مزايدة تقدمت خلالها المجموعة بعرض قيمته 747 مليون دولار. وحسب بيان رسمي صدر عن زين، فإن الرخصة تمنحها حق الامتياز في سوريا لمدة 25 عاما. في ظل استمرار أزمة الكهرباء الخانقة وارتفاع ساعات الانقطاع المتكرر في العراق، باتت منظومات الطاقة الشمسية خيارا واستثمارا يتجه إليه عدد متزايد من العراقيين لتأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة ومحاولة تقليل الاعتماد الكامل على المولدات وما تسببه من أعباء مالية جسيمة وتلوث بيئي متواصل. وقالت وكالات الأنباء العراقية إن العراقيين يبحثون الآن عن استقرار غاب عن الشبكة الوطنية لسنوات طويلة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقت يعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق التوازن في الحياة، ويساعد في تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تحسين الصحة النفسية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير أو صباح الخير والصحة، صباح الأمل المتجدد دائما، مع كل يوم، مع كل شمس تشرق، مع كل نهار بيطلع، مع كل ليلة بننام وإحنا زعلانين على أمل إنه يجي الصبح ويكون الحال أفضل، أو العكس، لو أصبحنا مش بشكل جيد نأمل إنه ننام وإحنا مبسوطين. صباح الخير بدون زعل، بدون غضب، بدون مشاكل، بدون احتجاجات، بدون ما حدا يكون مزعلك ومنكد عليك، أو بالأحرى ما تسمح لحدا ينكد عليك، بالأحرى كمان لا تسمح لحدا يزعلك. الزعل هو يعني ما بضر، يعني ما بينفعك، بل بضرك، بضر كل خلاياك، كل خلية في جسمك بتشعر إنك زعلان، بتحس إنك زعلان، روحك بتحس إنك زعلان، فبصير عندها مضاعفات تانية. صحيح إنه في سم بحطوه في الطعام عشان يسموا الناس أو يسموا الكائنات الحية، بس في كمان نوع من السم هذا لا يدركه كثيرون، السم المحطوط في الكلام. الله يبعدنا عن الناس اللي لسانها سم أو جزء من كلامها سم، بيكون عامل حاله يمزح بس كلامه السموم، عامل نص المزح جد على شكل مزح، وبهين وبتخوت وبتمسخر، وممكن يشتم من تحت لتحت ويكون يضحك. هذا كلام مسموم، هذا إنسان مسموم. تراجع فورا أيها الإنسان المسموم، بسرعة تراجع، لأنه إحنا اللي فينا مكفينا، مش ناقصتك الحياة. حل عنا، حل عنا، حل حل رباطك وحل خلاص، تركنا في حالنا. كلام المسموم بدناش إياه. أنت بالجهة الثانية ما تحدد قيمتك إذا مدحوك الناس، قيمتك لا تحدد بقديش بيمدحوك، بيفتخروا فيك، بيحكوا عنك شاطر، نشيط، ناجح، حلوة، قيمتك مش هيك بتتحدد، مش هيك بتزيد. قيمتك ما بتقل ولا بتنقص لما يتجاهلوك الناس ويحكوا عنه فقير بدناش نطلع عليه. قيمتك هي نفسك، قيمتك هي روحك. وين علي ماضي مع خريطة الروح تبعته؟ قيمتك هو اللي جواتك، شو بتشعر، شو بتعمل، بغض النظر الناس شافوا ولا ما شافوا هذا الاشي. صباح الخير لفادي ماضي، إن شاء الله فادي مستقبلا كمان يصير. سلام الأطرش، هيك سميهم إلها معاني، يعني ممكن يتمنى لهم الواحد إشي، الماضي يصير مستقبل أو حاضر، والأطرش يصير يسمع، يصير يسمعنا بدون ما نحكي، يفهم علينا بالوما. مش لازم يعني يكون أطرش أطرش ما يسمع الكلام، ممكن يكون أطرش القلب، أطرش الوعي، ممكن يكون أطرش المعنويات. يعني انت سامع، يعني انت لست بأطرش. شو عندك في تيربو اليوم بيقول اسمعوا ضروري صبايا زائد شباب؟
1: يا فادي لنزي، بدنا 4 شاورما و4 فلافل من بعد امرك. يلا، يعني انت تبع كامري
0: شو؟ مين هو؟ سان فيدان زيدان

0: حجاوي علي ماضي اللي بيبارك لمنتخب إسبانيا بالتأهل من المنتخبات القليلة جدا اللي بيستحق نحكي له ألف مبروك بجد وبشطارة وبعنفوان منتخب إسبانيا لكل الإسبان. صباح الورد يا عبود. عبود بقول اليوم في تربو معناها سلام، كل الحلقة بده يضل متوتر هيك أخذوا عنك فكرة. هاي العبود شو يا عبود؟ صباح الورد دخلدية إخبارية عزام عبدو، أهلا بإيمان وبدها تهني الحج أبو أحمد وإم أحمد والدكتور عداي عودتهم بالسلامة من السفر، وبتحكي لأبو زياد شد حالك لأنه كل الضغط عليك بالمخيطة، يعني آخر إشي لازم تحطولي اللي ما بده أحكي اسمه يحط لي دائما في البداية علشان أنتبه، أنا ما بقرأ الرسالة من الأخير. أنتوا زي سلام تعملوا زي سلام تقرأوا بتبلشوا من السطر الرابع تقرأوا، مش فاهم أنا. ثانيا أنا ما بقرأ الرسائل قبل ما تطلع على الهواء، يعني ما بقرأ أطلعها ولا ما أطلعها، فاللي بده إشي يكتب في أول الرسالة بليز، مش آخر إشي ما تحكي اسمي بكون حكيتها مخلصة. أهلا بموسى، مسموح نحكي اسمك يا موسى؟ أصدقائك أصدقاء الطفولة مجاهد حلايقة، معتصم كمان حلايقة، ضرار كمان حلايقة، أبو حكيم كمان حلايقة، ورأفة الوراسني ليش مش حلايقة؟ ليش طالع برا العيلة؟ صباح الفل والوردات الحلوين بألوانهم الزاهرين والزاهيين يا سندس، وإمرة واد العزيزة اللي دائما بتعملنا صور مباشرة من الحديقة. أم جهاد، والله يا أم جهاد صايرة تدلي لحالك، أنا صايرة أخاف منك، صار الفار يلعب بأعبابنا كل يوم، رايحة رحلة كل أسبوع بتروحي رحلة، شو القصة اليوم على بيت لحم؟ رحلة ممتعة. شو الطبخة اليوم؟ هلأ الطبخة فيها رز مفلفل ولا ما فيها؟ عشان أنا أكون هيك بالصيف سايد. عزيزة الأم، هل في بالطبخة رز مفلفل؟ بتفلفلوا الرز مع شعرية ولا بدون؟ الشعرية بتعطي نكهة ولون بجننوا، شعرية مارتينو، شعرية من شركة مجمع سيلة الظهر، دوروا على اسم مارتينو، شعرية زائد معكرونة. اللي بينتج معكرونة بينتج شعرية، ما هم نفس الخط، يمكن خط تاني بجوز. اليوم أكثر من حبه فريسكو، بودينج، ستراوبري، فراولة، نايس، جود، ديليشس، زاكي. فريسكو الفراولة البودينج في العبوة هاي الجديدة والمنتج الجديد، جربوه اليوم اليوم مش بكرة من الجنيدي. صباحك فل ميمونة، أهلا بغادة. ما أستعجل عشان تيربو، للأسف لازم أستعجل وأخلص عشان قال شو يرتاحوا، يلحقوا يرتاحوا عشر دقائق بعدين يفوتوا على البرنامج. تقول عاد إيش عمالهم بيقصوا في حجار صوان في أحلى صباح، هيكم مرتاحين هيكم ما شاء الله عنكم. ما بدي حرام أنا والله إني كتير مؤدبة ومحترمة، يعني إذا أنا بشجع فريق أو ما بشجع حد معين ما بحب أتشمت فيه. ارحموا عزيزة قوم ذل، يا سلام. كل واحد ونصيبه، هارد لك للي بيخسروا. الرياضة بدها روح رياضية وإلا تخسر معناها، اللي ما عندهم روح رياضية هدول مشكلة، بدك تتقبل الخسارة تماما مثل
1: واثقة من نفسيها
0: مثل ما بتتقبل الربح بالضبط. صباحك يا سائد الخراز، أهلا بمنى العزيزة، قاسم سلامي وساهر، شو أخباركم؟ ناح

0: في شريتح إلك صباح من محمد شريتح ولثائر شريتح على سلامته يروح من العمرة كل آل شريتح بالمرة. زوروا صفحة الشيني إكسترا شيني إكسترا فيكم تبحثوا على الفيسبوك بالعربي أو بالإنجليزي بتطلع لكم شيني إكسترا باليستاين. فوتوا على التفاصيل, فوتوا على الصفحة, العبوا واربحوا في كلمات متقاطعة في ألعاب تانية وفي كوبون 500 شيكل بيستناكم للتسوق من الإكسترا شيني. 1700 701 701. بنك القاهرة عمان شطور لأنه أبعد عن الستات وراح للسبعات, رقم هذا متاح لكم دائما. صباح الورد أحمد نافع, صباح الورد يا أمير إلك ولا أدهم الجاسر حبيب أبو زريق, وصباح الخير لرجل أعمال نور صالح, قبض العمال خليهم يفرفشوا يا سيد نور, يعني كلمة سيد هاي لازم مقابلها تدفع زيادة كمان. بخاخ الحماية من الماء, بخي على أي إشي ما بدك إياه ينبل بالماء, تفوت الماء تتغلغل فيه ثنايا وتخربه, خشب, الشموة, الجلد, أي إشي ما بدك الماء تخربه رشي بخاخ الحماية من الماء الذي تقدمه شركة البريق الفلسطينية. يا مهند صباح الورد من جماعين, أبو جمال, أبو مريم صباح الخير إلك ولا إخواتك, وأم مريم, مين أبو مريم؟ قرأتها أبو, أبو كيف لو بصهر للمباريات أنا بصير أشوف مريم, كلمة مريم محمود. أم مريم صباح الخير إليك ولأخوك أبو محمد ولعائلتك كلها بفلسطين. روحنا الغالي على الدار بعد ما أكل وشبع من عند الزغلول, شو بدك؟
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا, شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة, مطعم ومشاوي, ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار, شركة مجمع, سيلة الظهر التجارية شداد, الضيافة, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية, فخر الصناعة الوطنية.

جنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199 جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: ملحمة

0: ما الحل يا مشكلة؟ كيف المشكلة بدها تدلك على الحل يا كاظم الساهر؟ في واحد عراقي طلع تريند قال الفلسطيني بشو أحسن مني؟ طلعنا بأغنية
1: الفلسطيني أحسن مني؟ من هم هؤلاء؟ الفلسطيني من هم؟
0: من أنت؟

0: هاي الرد من رايا لإلك.
1: جديد على رايا اف ام.
2: نحن النخوة والرايا ونحن اهل الحكاية.
0: احنا السلم واحنا الحرب, احنا الضياع واحنا الدرب. قال مين هم؟ أم الصادق على طول إن شاء الله يومك بدون زعل. ثريا ألف سلامة عليها, فطوم وعلى والدها.
3: نحن القدس تاج البلد, نحن غزة برق ورعد.
0: الصبايا بتقولكم ثريا لا تنسوا الاثنين الجاي الرحلة على الباذان, إن شاء الله تستمتعوا.

0: نادر عبد الحافظ إليك وللشباب في شركة ألمنيوم الأمل. صباحكم ورد. عامر مرايطة بصبه على الشيخ فادي ماضي. صح ما شاء الله عندنا كلهم الشيوخ، شيخ سلام شيخ فادي شيوخ، لا عباية ولا بشت ولا مصاري. هلا بالخليج الشيخ بينادوا، مش الشيخ اللي يعني متدين وش، لا بينادوا على الشيخ اللي معه مصاري كتير وسيارات وفلل، فاسمه الشيخ. بس عندنا الشيوخ راية لا مصاري ولا لهم علاقة في المشيخة. اليوم متأخر يا أمير زيدان. ليش متأخر؟ لا مش متأخر، انت على 9:34 بعد. ام عماد امين يا ربي، ربنا يسمع منك انه يبعد عنا اصحاب اللسان الملس والقلب الوسخ والنجس. ام حسن قلود اهلا. لك لك لك لك. وسيد عاصي صباحك طيب. داليا ان شاء الله. داليا مش فاهم عليكي. اوكي هلا بنرجع لرسالة داليا. حلوة رسالتها. الفقرة الأولى لليوم بنبلش فيها الآن. من أكثر البرامج اللي إنجاز فلسطين بتفتخر فيها وبتنفذها على مدار أكثر من 15-16 سنة فاتت هي الشركات الطلابية. إنجاز فلسطين بتتعاون مع مؤسسات قطاع خاص، بتأخذ من عندهم موظفين مدربين شاطرين كلهم في مجاله، وكل واحد بتخصص في توجيه وإشراف الشركات الطلابية. شركات طلابية في المدارس والجامعات، عشرات الآلاف آلاف من الطلاب اللي شاركوا في الشركات الطلابية على مدار السنوات اللي فاتت، وما زالت حتى الآن هاي البرامج موجودة علشان تدرب طلاب المدارس والجامعات كيف ممكن ينشئوا فكرة، يأسسوا شركة، يبنوا مؤسسة فيها شركة صح. اليوم بدي أنتقل إلى طول كرم، مدرسة الإسراء الثانوية للبنين تحديدا. عندهم شركة طلابية اسمها جاي ديكسا. شو هي هاي الشركة؟ نتعرف عليها بشكل أقرب مع يمان حطاب مدير الإنتاج والتطوير في الشركة. معنا يمان. ومعنا محمود فحماوي من قسم الموارد البشرية في الشركة الطلابية. صباح الخير يمان.
1: أهلا، يسعد صباحك أستاذ نجوى.
0: سعد صباحك محمود. سعد صباحه.
1: صباحك أستاذ نجوى.
0: هلا هلا بكما، شو الأخبار؟ كل شيء تمام؟
1: الله يسعدك.
0: يسعد صباحكم. بدي أبلش من يمان. بدنا بالبداية نتعرف عليكم أنتوا كالمجموعة القائمة على هاي الشركة. أنتوا بالصف العاشر، كم عددكم؟ احكي لنا شوية عنكم أنتوا كفريق.
1: بالبداية بحب أصبح عليك أستاذ النجوى وعلى أستاذ المستمعين عبر راديو رايا أف أم.
0: يسعد
1: طبعا صباحكم. أنا يمان حطاب مدير دائرة الإنتاج والتطوير في شركة جاي ديكسا. شركة جاي ديكسا هي شركة طلابية ناشئة تختص في مجال التكنولوجيا والمساعدة، تعمل ضمن برنامج الشركة الطلابية اللي أطلقته مؤسسة إنجاز فلسطين. هاي المؤسسة اللي منحت الطلاب والشباب الفلسطيني القدرة على إبراز المشاريع الرائدة وتحويلها إلى أفكار وتحويلها إلى منتجات حقيقية تساعد أبناء المجتمع. إحنا في فريق جاي ديكسا طلاب من الصف العاشر من مدرسة الإسراء الثانوية البنين، عددنا 18 طالب مقسمين على 5 أقسام. تم تحديد موقع كل طالب والمنصب الذي يشغله بناء على القدرات والمهارات اللي بتمتع فيه.
0: جميل. نعم. هلا انتوا كفريق من طلاب الصف العاشر في المدرسة صح؟ فقط صف عاشر ولا في صفوف تانية؟
1: احنا فقط صف عاشر.
0: بالصف العاشر. طيب محمود فحماوي، بدنا نعرف منك شو طبيعة الشركة، يعني الفكرة الرئيسية اللي انت طلعتوا فيها قبل ما تسموا الشركة لسه، ايش هو المنتج اللي انت طلعتوا فيه او المشكلة اللي طلعتوا لها بحل من خلال الشركة الطلابية هاي؟
1: اول اشي استاذ نجوى بحب احكي لك يسعد صباحك ويسعد صباح كادر راديو ورايا.
0: يسعد صباحك.
1: احنا معك محمود فحماوي مسؤول الرفاع الوظيفي في شركة جاي ديكسا من دائرة الموارد البشرية وطالب في مدرسة ذكور الإسراء النموذجية في مدينة طول كرم. من وين أجتنا الفكرة؟
0: كيف كانت البدايات؟ يعني كيف فكرتوا في البدايات؟ كيف كان التشاور؟ كيف عملتوا يعني كيف تأسس هذا الفريق؟ يعني احكي لنا هيك البدايات كيف كانت؟
1: إن شاء الله. إحنا في جاي ديكسا من البداية هدفنا نترك بصمة إنسانية في المجتمع، وبعد دراستنا للمجتمع لقينا إنه أصحاب الإعاقة البصرية فئة مهمشة وأصحابها بتعرضوا للخطر كل يوم، لأنه ما في وسائل حقيقية فعالة تساعدهم أنه يعيشوا حياة طبيعية وبأمان واستقرار. من هون قررنا نكون يد العون لهذه الفئة بإنتاج سترة ذكية تمنحهم الثقة والأمان أثناء الحركة والتنقل.
0: جميل، سترة ذكية اللي عندهم إيش؟
1: ذو الإعاقة البصرية والمكفوفين.
0: الإعاقة البصرية والمكفوفين. طيب هاي السترة الذكية شو مواصفاتها يمان؟
2: طبعا السترة زي ما حكي أخي محمود تختص بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. السترة مكونة من مجسات تستشعر العوائق لمسافة 4 أمتار. في حال وجود عائق أمام صاحب الإعاقة البصرية، بالسترة بتنبه صاحب الإعاقة البصرية عن طريق اهتزازات. طبعا شدة الاهتزاز تتكافأ مع بعد العائق أمام المكفوف
0: أو حجمه مثلا، ولا لا حجمه ما له علاقة، المهم أنه في عائق أمامه، سيارة مثلا، إنسان آخر، مش مهم شو
2: الحساسات. نعم. لأنه مش حساس واحد، مجموعة من الحساسات لضمان تكافؤ وجودة تقديم المعلومة للمكفوف. طبعا السترة فيها ميزات إضافية مثل نظام الجي بي أس لتحديد موقع السترة، نظام SOS لحالات الطوارئ، مستشعرات الحركة لمتابعة حالة المستخدم أثناء التنقل. بالإضافة إلى أن السترة على صعيد الهيكل الخاص فيها مصنوعة من قماش الأربط المستدام المعاد تدويره من 25 زجاجة بلاستيكية. فإحنا بشركة جايدكس أيضا ما قررنا أن نكون فقط
0: عبء على البيئة، بل مساندين للبيئة.
2: بالضبط، مساندين للبيئة الفلسطينية لنخلصها من هاي الآفة البلاستيكية الغير قابلة للتحلل. فكل هاي المواصفات، كل هاي الميزات تمتعت فيها سترة جايدكس لتكون أيضا يدعون لأصحاب الإعاقة البصرية والفلسطينيين منهم على الصعيد الأول، وأيضا داعمين للبيئة الفلسطينية.
0: طيب لو سألنا محمود، أنتوا عملتوا إشي عملي، يعني هاي السترة في نموذج لإلها عملتوه جهزتوه؟
1: أستاذ نجوى، إحنا عنا سترة وجربناها وحاليا هي شغالة تمام التمام.
0: يعني هي جاهزة. طيب إيش ممكن يكون في عندكم معيقات تقف أمام هذا المشروع، يعني تنفيذه على نطاق تجاري على نطاق واسع؟ هل في معيقات؟ هل في شيء يمنعكم من الاستمرار فيه؟
1: هذا إحنا بالبداية يعني واجهنا عدة صعوبات في القطع وأثناء تركيبها وإشي، فإحنا عملنا جهدنا وكثفناه حتى إنه نتخطى هاي العقوبات
0: العقبات. نعم.
1: العقبات والصعوبات، وطلعنا بإشي يعني إن شاء الله برفع الرأس.
0: هذا ما نأمله. طيب لو يا يمان سألنا سؤال بيتعلق في المواد الخام اللي انتوا استعملتوها، انت حكيت لي عن الاشياء البلاستيكيه اللي بتضر البيئه، استغلالها، اعاده تدويرها. اكيد هاي احنا بنحكي عالم الذكاء الاصطناعي، واحنا بنحكي عن ستره ذكيه، فيعني كتير اجهزه فيها. حكى محمود الاجهزه كان سهل ولا صعب تحصلوا عليها بفلسطين في حالتنا؟ يعني احنا مش كتير عندنا تطور كمان كبير بهذا يعني كيف دبرتوا حالكم بهذا الاطار؟
2: توافر القطع ما كانش التوافر المتوقع اللي كنا متصورينه في بداية الشركة، لكن بجهد 18 عضو بالشركة قدرنا نوجد المصدر اللي نقدر نستورد منه القطع. بالإضافة إلى أنه التعامل مع القطع نفسها كان حساس، لأنه أنت بتحكي عن قطع إلكترونية.
0: نعم.
2: حجمها ما بتجاوز حجم الأصبع. لذلك التعامل معها كان صعب، خصوصا أنه إحنا في صف عاشر ما عندنا خلفية عميقة بالتعامل مع هاي القطع. لكن بفضل الممارس وبفضل دعم إدارتنا الكريمة وأيضا بفضل الزملاء الموجودين معنا بالفريق، قدرنا أنه إحنا نطلع بمنتج قادر أنه يترك بصمة وأثر في المجتمع ويساعد هاي الفئة المهمة.
0: ما في أي إشي يعني حاولتوا تدوروا قبل ما تطلقوا المنتج والفكرة، ما في إشي في العالم شبيه، صح؟ يعني أو حتى لو كان في شبيه حاولتوا أنه تتركوا بصمة خاصة من خلال المشروع؟
2: بس في أي شركة حابة أنها تطلق منتجها، أول إشي بتعمله دراسة للسوق ودراسة للمنافسين. إحنا في شركة جايدكس أول إشي عملناه دراسة للمنافسين. لما إحنا قارنا البدائل للعصا البيضاء اللي هي حاليا تعتبر المساعد الرئيسي والأول لأصحاب الإعاقة البصرية، وجدنا أن معظم الشركات لجأت لاختراع يا إما قبعات بيرتديها المكفوف يا إما نظارات، لكن هاي الحلول غير عملية وغير ملائمة. ايضا هاي الحلول بتخلي صاحب الاعاقه البصريه مميز بين المجتمع، بالتالي أنا إذا كنت ماشي بالشارع وشفت صاحب الإعاقة البصرية بيرتدي هذا المنتج، أنا بعرف أنه صاحب إعاقة بصرية. لكن سترتنا سترة جايدكسا، الهوية البصرية إلها ما بتخلي المكفوف إنسان مميز أو إنسان
0: مثل الآخرين،
2: معروف أنه بيعاني من نقص أمام المجتمع
0: مثله مثل الآخرين.
2: نركز على الإنسانية أكثر من أنه يكون مجرد أداة مساعد.
0: لو اللي بيحكي يمان صح كان؟
2: صحيح.
0: محمود، يعني أنتوا هلأ صف عاشر، لسه قدامكم 11 ثم 12 المرحلة الحساسة. بصراحة حابين أنتوا كفريق أو جزء من هذا الفريق بعد الجامعة، قبل الجامعة، أنه يكمل في هذا المشروع؟ هل عندكم خطة للتوجه لمؤسسات تدعم تحتوي هذا المشروع وتاخده لمكان بعيد في المستقبل؟ مش هلأ طبعا.
3: أكيد أكيد طبعا، إحنا عنا خطة وعنا خطة تطويرية ورح نكمل، لأنه إحنا لما بلشنا بلشنا مش إنه مسابقة وخلاص، لا، إحنا بلشنا بدنا نترك بصمة إنسانية، بدنا نساعد الناس المكفوفة، وبدنا نكون جزء ونقدم لهم يد العون ويكونوا جزء منا.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله بعد سنين منشوف هذا المنتج فلسطيني بسترة ذكية تساعد أصحاب الإعاقة البصرية على ممارسة حياتهم في الخارج كالمعتاد، من دون عوائق، بدون مشاكل. شكرا لكم يمان حطاب، مدير الإنتاج والتطوير في الشركة الطلابية جايد ديكسا. شكرا محمود فحماوي، مسؤول الرفاه الوظيفي في قسم الموارد البشرية في الشركة، وبالتوفيق لكم ولكمان 16 طالب الآخرين في صف عاشر في مدرسة الإسراء الثانوية للبنين في طول كرم.
3: شكرا يا طيب.
0: شكرا لكم.

0: صباح الورد لكم جميعا مع دقيقة 5 بعد الساعة 10. شكرا عبد السلام على الرسالة الحلوة واللطيفة لأول مرة ببعث لنا وبضحك، بيقول ضحكتيني على قصة إنه سلام وفادي الشيوخ بس بدون عباية ولا مصاري.
1: ربنا يوقف لك أي حاجة في أي حتة شيخ.
0: أكذب؟ أنا ما بكذب. المهم نرجع لرسالة داليا. داليا بتقول الشباب ركزوا معي يا شباب فلسطين كيف حالكم؟ بتقولكم ميسي حبيبته سمرة، رونالدو حبيبته سمرة، ما في غير النرويجيين اللي عنا بدهم إياها بيضة طويلة نحيفة عيونها زرق وموظفة.
2: تتخوتي قاعدة ولا يا مصرمجية؟
0: أيما عشان كمان كم صارتكم؟
3: هيدي مذيعة وكذابة طبعا، ما حاسة شي من اللي عم بتقوله.
0: ضلك طبفية، ضلك طبفية لنشوف آخرتها. صباح الورد للخال أبو ربيع صاحب مسمك التل الربيع يا أم صفة الترابي، اليوم إن شاء الله غداكي سمك. محمد السلامين متابع لرايا منذ انطلاقتها للبث، خطفت القلوب بالجرأة على طرح المواضيع والبرامج الهادفة، شكرا لكلامك وشكرا لوجودك معنا يا محمد السلامين. بس احنا خطفنا القلوب، يعني الخاطف تعرف الخطيفة او الخطف جريمة. لكل السيدات اللي عمالها بتجلي الان، بتجلي مش على الجلاية وانما على ايديها، عليك بسائل الجلي سمارت. لما جاد الله صباح الورد راح البث من النت، انتقل يا مباشرة على مكان تاني. رامز عبد الباقي يعني مش مفهوم أنا عليكم، أنا مش فاهمة كيف سلام بده يستعجل من الساعة 9 على برنامج 11 ول شو هي طيارة؟ لو إنها موعد طيران ما هي هيك. أبو عدي بحكي عن سلام بلش يخلط مي وزيت، هيهم بطبوا فيك ما عم بتطب فيهم، أما فيي نازل دفش فيي في الحكي. أبو عدي ورامز وأبصر مين كلهم بي
4: أصلاً ما خوزقنا في هالبلد وما خرب بيتنا إلا أشكاله.
0: ولا ترد يا رامز، اشرب لبن اكتف الجنيدي.
5: مطلوب الاختصار في الاعتذار.
0: صباحك سكر يا ايات رمضان، انت وام مصطفى بانتظارك اليوم ايات.

0: محمود أبو مخه أحلى محمود في البلد. لما أحلى محمود موجود في فرع كاشو الموجود في البالوع.
1: محمود المليجي.
0: محمود أطيب الشباب وأحسن الشباب عن جد. صباحه.
2: لما يا حب بتؤمر بليل الوعي بسقي حبيب.
0: ريم عناني بنبارك لك يا ريم، أهلك بباركوا لك باستلامك منصب مديرة مؤسسة جاليري زاوية بالبيري. كل التوفيق في خدمة الفنون البصرية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية وخدمة الفنانين. الله الله يا ريم، مبروك الموقع الجديد.

0: أمر الحب
1: مطير. هي جاهزة هي جاهزة
0: شتوية لازم نخطب بالربيع ونتجوز بالصيفية.
1: بس أنت لوك لوك لوك لوك اعمل اخت الخطوة الأولى
0: بأمر نعيش سوية لازم نخطب
1: بنظر لازم نخطب
0: طلبنا واختبنا وحبينا وعينا الخطبي شهرين
1: كذاب
0: يومين قدرنا هدينا اتجوزنا بعد يومين.
1: من وين عرفت الكذبة؟ من كبرها. أبو زيد الكعابني إلك والعصام لدادوة أحلى صباحات الأحلى صباح. أهلا بأبو يامن رسلان
0: كوانين أحباب وطلش باطو تلجودة
2: قضينا كوانين أحباب وطلش باطو تلجودة
0: قضينا كوانين.
1: هذا اللي بيقول لك بده يخطب بالربيع آخر الشتاء بيختفي ولا معيش مصاري
0: تلجودة بقلبي عن حبك ما تاب قلبي عن حبك ما تاب.
1: بقولها بتمنى لك واحد أحسن مني أشطر أغنى أحلى.
0: مهر الزينة ثلاث جمال شيال
1: أما أنا معيش مصاري

0: اللي تروح اليوم على عروس تخطبها تقولها مهرك تلت جمال. بتشخط لك الشخطة الخليلية هذيك تقول لك نعم. لف وارجع انت والجمال. اما الخرفان ممكن. قديش اسعار الخرفان اليوم؟ لازم نسأل الزغلول ابو اللحم الطيبة. أنيس دويكات علا أبو عون صباح الفل. عفيف احزروا مين بيسلم اليوم. عفيف مطور الأمور متطورة معه لأعلى درجة وبصب على ميسي بصب عليه عشان يتوصى بمصر.
1: انتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: أبو هاني عزام عبدو بعت لنا فيديو هيك ريل صغيرة قال بيقول شو رأيكم التاكسي ولا التراكتور يسوق؟

لا احنا بنقدر نحكي على هذا الاغنية بالمرة لانه عمل اللي عليه وراح طلبها وهم رفضوه لانه فقير فهم ملحق عليهم. شو ذنبي انا شو ذنبي أبو جواد لما تشتري المرة الثانية شاورما وقول لك حط لك طحينية أو لا قل له طحينية الضيافة ولا مش طحينية الضيافة هيك لازم. أما الألترا سمارت خليها للتنظيف والنظافة. صباح يا يوسف. كيف السويد يا يوسف؟ صحيح ما سألناك موجة الحر وصلتكم ولا وصلت بس فرنسا بريطانيا ألمانيا وإيطاليا؟ صباح من محمد علي سحلب من شركة صنوبر سلطات غذائية في طول كرم ولا محمد عابد ملك الملوخية في جنين. عايشة سوالمي بصبع على أمون ديري بالك حالك يا أمون. أبو خالد غداهم اليوم كبسة برز الضيافة ملك الرز ملك ملك ولا شيخ الرز شيخ. أبو الناجح ببارك لفراس العروري الحمد لله على السلام السيارة بعد تركيب مطور الحمد لله على سلامتها. وهذا الضايل أصبع على السيارات السيارة اللي ما مصبع عليها تزعل. صبايا جروب أحلى صباح الصبايا ميمونة إمرواد إم محمد الخليلي إم جهاد وسندس كبروا أكتر كبروا في كتير.

مش معقول هاي نجوى كرم. شوف الصوت وشو تغير. صباح الورد لستاتنا العزيزات الرائعات الصبايا في صالون بلوم في البيرة، ولا ليندا وبتصب على بنتها مرام حبيبة قلبها. صباح إليك ولأولادك جميعا يا ليندا.

0: استعملوا تطبيق شينيمي وخليكم دائما مع مستفيدين من الاكسترا توفير في الشيني اكسترا. علي ماضي، الله لا يحرمنا من كلامك يا علي ماضي ومن حكمك. إماطة الأذى عن مشاعر الناس لا يقل درجة عن إماطة الأذى عن طريقهم. قوية
1: أمين وعلي مبارك وزكي جمعة من زكي جمعة ده
0: علي ماضي. عامر كمامجي بيصب على خواته ولزوجته أم النور، كل العيلة خلاها تسمعنا، يعني عمل كولس على كل العيلة يسمع أحلى صباح. برافو علي عامر. عامر لازمه إشي خاص لأنه عن جد خلى نص البلد تسمعنا. مبروك يا صبيح كعواش السيارة الجديدة، ومحمد عبد الباقي مش رح ينساك، بده حلوان اليوم أو بعد شهر بده حلوان، إن شاء الله ما يحكي بده الزغلول. شركة مروا على فاصل، وبعد الفاصل في ناس كتير بحاجة لسعرات حرارية كتير يوميا، شو الغذاء المناسب لإلهم؟ أصالة وفن انت الأهم،
2: راي أفهم. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
7: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير من جديد، القسم الأخير في أحلى صباح بيعدي بسرعة مع الجنيدي، البريق، الضيافة، الزغلول، بنك القاهرة عمان، شيني إكسترا. وصلنا إلى رسالة أحمد الصباح، اللي أولاده كانوا زعلانين فعشان يراضيهم أخذهم على مشاوي الزغلول، فصاروا كل يوم يزعلوا بدون سبب وبسأل ليش.
1: شايف تربيتك البين يطشك البين،
0: هاي التربية الصالحة، هاي تربية صالحة، بزعلوا عشان يأكلوا مشاوي يا أحمد. هذا تكتيك رهيب. صباح الورد لأم الرائد وساهر. ساهر الحج بيقول لسلام شغلي لنا مقطع مشان الله طمني عنك. هذا اللي على السوشيال ميديا مش عنا يمكن. محمد نواف، راية في القلب دائما، وأنتم كذلك في قلوب الراية، هي ليست لديها قلب واحد. سعادة صباح لبناته المنورين المخيطة. ميمونة، أنا بشكر فيكي كل كلمة بتحكي لي إياها بتزيد لي المعنويات لفوق. محمد علوني أبو شجاع، القلب أنا بعرف يكون أحمر مش زهري يا محمد.
2: مرحبا ريس، شو الأخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
0: شان الله طمني على حالك. سعد صباحك جواد عيسى. أنا على فكرة جواد ولا عندي مشكلة، يعني فيكم كمان تمزحوا معي، و مش بس سلام يعني يضرب فيي من اليمين واليسار عادي. إذن فقرة التغذية الصحية لهذا الأسبوع هي للأشخاص اللي عندهم حرق عالي للسعرات الحرارية. إحنا ما بنحكي عن الرياضيين اللي زي هالاند، ما بحكي عنه، لا لا لا، هذا خارج نطاق تصميمنا وحداثنا وكلامنا، ما ملوش علاقة فينا. لكن في ناس طبيعة شغلها، مهماتها، بتلعب رياضة كتير، يمكن بتمشي كتير، شغلها بتحرق سعرات على حرارية عالية، وبالتالي شو الغذاء المناسب لإلها، كيف ممكن، كم مرة يأكلوا في اليوم، على شو يركزوا. منار عثمان أخصائية التغذية العلاجية ومدربة في مجال السلوك الصحي. صباح الورد يا منار.
3: أهلا يا صباح الفل عليكم وعلى جميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم.
0: الفل عليك لحالك إن شاء الله يا منار، أهلا وسهلا.
3: إن شاء الله علينا كنا يا
0: أهلا رب. أهلا منار، قديش لازم الواحد، يعني هذا اللي بنحكي عنه بيحرق سعرات حرارية عالية أو بيحتاج لنظام غذائي عالي السعرات الحرارية، قديش بيحرق في اليوم، كم بيحتاج سعر حراري في اليوم؟
3: صحيح. هلا احنا اول شيء مشان نحدد هو كم بيحتاج سعر حراري بنحتاج
0: معلومات معينه، يعني هو قديش بيحرق حتى نقول انه هذا بحاجه لنظام غذائي عالي السعرات الحراريه، يعني 3000 سعر، 5000، 10000، قديش؟
3: هلا هو بيكون بالعاده الافرج الاشخاص، يعني افرج الاشخاص الطبيعيين بيحرقوا 2000 سعر حراري، هذا الافرج الطبيعي للسعرات الحراريه. الاشخاص اللي بيحرقوا سعرات حراريه اعلى هم ممكن انهم يحرقوا من 2500 الى 3000 سعر حراري بشكل يومي، يعني هيك بيكون السعر. هلا في منهم بيكونوا اللي، يعني هلا احنا موضوع الحرق السعرات الحراريه، في عنا السعرات الحراريه الذاتيه اللي بيحرقها الجسم، وهي بتكون بالعاده حسب الرياضه وحسب النشاط الرياضي وحسب الوزن والطول، وفي عنا السعرات الحرارية الإضافية اللي بيحرقها الشخص واللي ممكن إنه يتبعها، اللي هي بتكون من خلال الرياضة أو اللي هي بتكون مثلا من خلال بعض الحالات الصحية.
0: هلأ بالوضع الطبيعي، معلش يمكن أقاطعك اليوم كتير منار، بالوضع الطبيعي اللي ما بيعمل رياضة، الإنسان اللي ما بيعمل رياضة، قديش، هي هيك معلومة، قديش ممكن جسمه يحرق بوضع الطبيعي، يعني هو الجسم لحاله يحرق كم سعر تقريبا، 100 200 كم؟
3: لا هو شوفي، هلا هو بالوضع الطبيعي الاحتياج اليومي للسعرات الحراريه للافرج 2000 سعر حراري، كم هو ممكن انه يحرق بيعتمد على، يعني بيعتمد اول شيء على الطول، على الوزن، على معدل الحركه عنده.
0: يعني في ناس ممكن ما يحرقوا 500، على فكره ممكن ما يحرق 500 او 300 في اليوم، صح؟
3: لا هو الأفرج تاعنا كأشخاص طبيعيين يعني تقريبا بين 1300 ل 1700 سعر حراري.
0: هذا لازم كل يوم ينحرقوا، هذول لازم كل يوم ينحرقوا.
3: كل يوم بسبب التنفس، العمليات البيولوجية،
0: الحكي، الغضب، المشي،
3: كل إشي لازم إنه من بين تقريبا الأفرج تاعنا من بين 1300 إلى 1700.
0: هذا حتى لو لو لم يقم بأي نشاط رياضي إضافي بحرقهم.
3: صحيح.
0: تمام.
3: صحيح.
0: أوكي. وضحت الصورة.
3: يعني هو قاعد. هو أوكي. قاعد يعني.
0: هلا واحنا قاعدين يا شباب وصبايا عم تحرقوا، يعني انت وانت عمالك تبعت لي رساله كمان عم تحرق، برافو.
3: صحيح، اللي هي بتكون من عمليات التنفس، من عمليات التفكير، من عمليات الهضم، جميع هاي الاشياء يعني بتحرق سعرات وبتحتاج لسعرات حراريه.
0: تمام. هلا مين يعني، هلا بنعرف كتير ناس عن جد بتحركوا كتير، هلا هو مش رياضي، ما بيروح على الجيم، مش لاعب كره قدم، مش لاعب كره سله، لكن مثلا في بعض المهن اللي بتحتاج حرق كتير سعرات، طبيعه المهنه بيمشي كتير فيها يمكن يحرق الاف السعرات، هدول يعني شو المنظومه الغذائيه المناسبه لهم، على ماذا تعتمد؟
3: هلا بالنسبه هلا صحيح بالنسبه للاشخاص اللي هم اصلا بيكونوا بحاجه لسعرات حراريه عاليه او بحاجه احتياجاتهم بتكون اعلى من الاشخاص الطبيعيين، ولازم يتم اخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، هم اول شيء الرياضيين، او خلينا نحكي الناس اللي بتمارس الرياضه كثير او بتمشي كثير او عملها اصلا شاق. مثلا في بعض الاشخاص اللي هم بيشتغلوا في عمليه نقل البضائع، هذول نوعا ما بيحتاجوا لسعرات حراريه عاليه. الاشخاص اللي بيشتغلوا مثلا اوقات في المطاعم اللي بتكون حركتهم كثير كبيره، في اشخاص مثلا بتطلب شغلهم مثلا المزارعين بتطلب شغلهم دائما انهم يكونوا بيتحركوا حركه جدا عاليه. يعني هلا هذول هم بيكون بحاجه لسعرات حراريه عاليه. في الاشخاص اللي بيكونوا عندهم كتله عضليه كتير كبيرة، يعني هم أشخاص يعني بالأخص هذا ممكن نشوفه عند الأشخاص الطوال، هذا أكتر شيء، فإحنا هون بيكونوا بحاجة لعملية لسعرات حرارية عالية. في عندك في بعض المراحل العمر مثل المراهقين والأطفال برضو هدول بحاجة إنه إحنا نزيد لهم السعرات الحرارية وبحاجة إنه نزيد لهم احتياجهم. في مثلا إذا الشخص مثل ما ذكرنا إذا كان مثلا بيعمل في أعمال الزراعة، مثلا هو بيشتغل في جيم، يعني هو ما بيلعب رياضة بس بيشتغل بجيم ولازم طول الوقت تمشي
0: يتحرك، يعني في الفنادق في المطاعم زي ما انت حكيتي.
3: صحيح.
0: في ناس
3: في ناس هيك. هلا في اشخاص مثلا في اشخاص ما بيكون بيكون عندهم وضع صحي مثل فرط نشاط الغده الدرقيه، هلا هذول برضو بحاجه لسعرات حراريه عاليه. في النساء الحوامل والمرضعات، هلا هذول بشكل عام هم بحاجة لسعرات حرارية عالية. هلأ شو البروتوكول اللي إحنا بنتبعه معهم، الأساسيات اللي إحنا بنتبعها معهم، إنهم هم لازم ياخدوا أول شيء احتياجهم من البروتين، وبيكون بالعادة احتياجهم من البروتين أكتر من الأشخاص الطبيعيين، يعني لكل كيلو جرام لازم يحتسبوا 1.2 جرام من البروتين،
0: على يعني الأقل 1 جرام لكل كيلو في جسمه، 1 جرام من البروتين الحيواني طبعا، صح؟
3: 1.2، لا انه هو بغض النظر سواء كان البروتين الحيواني او النباتي.
0: اوكي.
3: انهم لازم يعني ياخذوا بزياده عن احتياجاتهم، واوقات بتوصل ل 2.2 من لكل جرام البروتين لكل كيلو جرام اذا كانت نشاطهم جدا عالي. أوكي. وعمليه الحرق عندهم كتير عاليه. هذا الشيء المهم. الشيء الثاني الأهم إنه في أشخاص كتير عندهم معتقد إنه أنا بحرق كتير، فأنا ممكن إني أنا أعوض هذا الشيء من أكل الفاست فود أو أكل السكريات أو أكل الأشياء السريعة اللي
0: مش صحية.
3: ما بتعطي اللي ما بتبني الجسم. لا، فهون لازم نركز على جودة السعرات الحرارية برضو، يعني لازم هون إنه إحنا مو بس نركز على عدد السعرات الحرارية، لا على الجودة أيضا، يعني لازم إنه إحنا نركز إنه الشخص يحصل على سعراته من الدهون الصحية، من البروتينات، من النشويات المعقدة، على أساس إنها تبني جسمه بشكل صح وتمده بالطاقة بشكل صح كمان. يعني مثلا ما يصير في عنده هدم عضلي بسبب الحركة الكتيرة، لأنه الحركة الكتيرة بتسبب أوقات هدم عضلي، فإحنا بيكون هاممنا انه ما يصير في عنده هدم عضلي.
0: صحيح.
3: هلا كمان مهم جدا انه هو يرطب جسمه بشكل دائم، ويشرب يعني يكون كتير مركز على شرب المياه بشكل دائم، على اساس ما يصير في عنده جفاف او مشاكل الحراره اللي بتصير بهذا الوقت العادي. يعني في مثلا حاليا خاصه المزارعين او الاشخاص اللي بيشتغلوا تحت اشعه الشمس، مهم جدا انهم دائما يرطبوا جسمهم بشرب الماء بشكل جدا متكرر، مو شرب العصائر. لانه شرب العصائر بتعمل على تقليل الترطيب في الجسم، والسكريات بتزيد الشعور بالعطش داخل الجسم.
0: تمام.
3: فمهم جدا انه هم يركزوا على موضوع اللي هو ترطيب الجسم. هلا هو هذا بشكل اساسي كيف انه الشخص ممكن انه هو يعوض الاحتياجات او يعمل زياده للسعرات الحراريه
0: اذا كان هو إذا كان هو كمان عنده نشاط يعني وبيأكل بيدير باله على جودة السعرات الحرارية بياخدها من مصادر عن جد ذو جودة عالية، كم مرة مسموح له في اليوم يأكل مثل هاد؟ بسألوني يعني اللي بحرق سعرات حرارية 3 وجبات ولا زي أي إنسان عادي ما في مشكلة؟
3: لا هو هون لازم يضل يكرر وجباته. إحنا بالعادة بنحكي 4 وجبات خفيفة وثلاث وجبات رئيسية.
0: يعني
3: 4 وجبات خفيفة وثلاث 7 لأنه إحنا بدنا نوصل، يعني هم بالعادة أوقات الأشخاص اللي بيكون في عندهم زيادة بالسعرات الحرارية أو احتياجاتهم الغذائية أعلى ممكن إنهم يوصلوا من 2500 ل 3000 سعر حراري. فإحنا لازم إنه نوصل هاي السعرات الحرارية. فكيف فينا نوصلها؟ نوصلها من تكرار الوجبات ونوصلها كمان من يعني من تقسيمها برضه وفي جودتها برضه. يعني مثلا إحنا عندنا دائما من الأفوكادو يعتبر يعني مثال جدا ممتاز لا زيادة السعرات الحرارية ومثال صحي جدا. في بعض الأوقات ممكن إنه إحنا نستخدم نعمل الوصفات الصحية اللي بتكون المكسرات برضو تعتبر ذات قيمة غذائية عالية جدا وإنها كمان عالية بالسعرات الحرارية. فهون إحنا دائما بنركز على إنها تكون الطعام عالي جدا في السعرات الحرارية وعالي جدا في القيمة الغذائية وما نعتمد على موضوع الوجبة الواحدة وناكل فيها كميات كتير كبيرة لأنه هذا الإشي ما بيمثل يعني ما بيغذي الجسم بشكل صح.
0: لو ما أخذ عدد السعرات الحرارية له بحاجتها لفترة طويلة مثلا شو بصير؟
3: هلا محتمل يصير في عنده أول إشي الهدم العضلي، الثاني شيء محتمل يصير في عنده إرهاق، ثالث شيء محتمل يصير في عنده نحافة.
0: يعني هاي الثلاث يعني أشياء اللي ممكن مضاعفات خلينا نسميها ممكن
3: صحيح.
0: تكون
3: إنه ممكن يصير في عنده هدم عضلي كتير كبير، فبالتالي ممكن إنه مع الوقت يشعر هو بالهزل أو بالإرهاق إنه هو مو قادر يعمل مهامه اليومية. غير هيك ممكن نصير نشوف إحنا موضوع النحافة بشكل كتير يعني صاف النحافة الشديدة يعني. فهون إحنا لازم مهم جدا إنه إحنا نغطي، يعني إذا كنا أشخاص نعمل يعني عندنا حركة كتير عالية مهم جدا إنه نغطي هذا الشيء بالسعرات الحرارية وبالاحتياجات اليومية.
0: طبيعي طبعا. كنت بدك تحكي إشي قبل شوي وأنا يمكن قطعت عليك إذا لساتك متذكرتيه.
3: لا كنت بدي أحكي إنه فكرة إنه إحنا دائما منركز على موضوع الجودة الغذائية ومنركز كمان على موضوع السعرات الحرارية وما بنترك حالنا إنه مثلا طول اليوم إحنا جوعانين وبنترك لوجبة واحدة بس باليوم، لأنه في منهم بسبب ضغط العمل بسبب الشغل بس بيأكل وجبة واحدة باليوم بتكون هاي الوجبة فيها كل يعني خلص مثلا بنحكي إحنا إنه بحطوا فيها كل جوعهم. فهذا الحكي جدا غلط لأنه ممكن إنه ما يزود جسمهم بالعناصر الغذائية اللي هم بيحتاجوها خلال اليوم.
0: وبيقولوا كمان إنه ممكن الجسم يبلش يخزن، يعني بعرف حاله مش رح يأكل إلا مرة في اليوم ممكن يخزن دهون كمان، واللي هاي معلومة مش صحيحة بهاي الحالة. لما يأكل مرة واحدة في اليوم ممكن يصير عنده سمنة.
3: هلا هو اللي بيأثر أكثر على موضوع عمليات الحرق وعمليات الأيض هون بيأثر.
0: نعم.
3: هلا تخلي إنه قلة الأكل بتخلي الجسم يحط حاله بوضع إنه أنا في وضع
0: دير بالي على حالي دير بالي على حالي وأخزن أحط على جنب
3: بالضبط. هلا هون هو ممكن انه يصير انه ممكن انه هو يحط الجسم حاله في وضع البقاء، ولكن اذا الشخص مثلا اخذ وجبه هاي الوجبه كانت جدا عاليه بالسعرات الحراريه يعني مرتفعه جدا، فهون احنا بنخاف اصلا انه بيصير في موضوع تخزين الدهون برضه.
0: صحيح.
3: فهي الفكره انه احنا دائما بنحكي لتكرار الوجبات. تكرار الوجبات اول شيء بترفع من عمليات الايض داخل الجسم، ما بتعمل بطء في عمليات الايض، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني موضوع يعني اوقات مثلا في ناس بتاكل في وقت متاخر ممكن انها

0: يعني عندهم أسئلة كتير فيما يتعلق بالسعرات الحرارية، وأنا كمان إن شاء الله في المرات القادمة منتطرق لهيك مواضيع. شكرا يا منار، يعطيك الصحة والعافية دوما.
1: افرض أنا بدي يعني أخذ لي معها شوية تحلاي، حبة كوكو عاشور، قد ايه هاي بتحسبوها بالكالوري؟ راس الحبة كم كالوري يا أخي؟ مهم الواحد يعرف هاي المعلومات. شيبس رينجو كانت فيه حبة واحدة 1900 غرام، آخر حبة هاي الحامضة، هاي لحالها 1900 غرام، كيفك تحاسبني على الجصص هاي؟ طبعا لسه موضوع الكالوري أنت بتفوت معاه لقدام، لأنه هو بحب يعني يلعب معك تيكي تاك، يروح يجي معك. يعني مثلا تيجي عليه بتقول له دكتور أنا ما بزبط، أنا متعود على السكر كل يوم لازم آكل سكر، يجي بقول لك عندها شوكولاتة بتنحف، شوكولاتة وبتنحف، كيف زبطت معك؟ جاي تتخوف علي؟ تسوس أسنان؟ وديروا بالكم الشوكولاتة، والشوكولاتة بتطلع حب شباب، أنا كان يطلع لي شباب مش حب شباب، بالآخر بتقول لي شوكولاتة وبتنحف. المهم بتمشي معه، بقول لك اسمع ما راح احرمك انا من السكر، راح اعطيك 2 ملي ب 3 سنتي شوكولاته دارك في اليوم. يعني هاي شو اعمل فيها؟ اخليها معي للذكرى؟ بقول والله هاي اللي اعطاني اياها الدكتور، هاي الشوكولاته اللي بتنحف، حبه سكر هالقد كيف بقابل؟ شو بدي اعمل في يومي فيها؟ تقول له طب انا مثلا زلمه بحب المكسرات، بيجي بقول لك انا ما بحرمك من شيء. ها لا لا، بيجي بقول لك خلص معك 7 حبات كاجو في اليوم، زي ما هذول كنت افرمهم وانا بس بنقب بين كاجو وفستق حلبي، يعني بكون لسه وانا بحكي معك وكفوف وممنوع تنقي من الكيس، وكيس المخلوطه بضل وانا بحارب اول 7 حبات، بعدين بدي ابلش اعد لسه انا هيك على الفستق الحلبي. انت لما بطول 4 كاجو مع بعض بطلع لك وحده، هاي سريعة، هاي لسه ما قلتش كاجو، كن فرامة. هو المشكلة لما يقول لك ما راح احرمك من اشي، اعرف انك انت قعدت في حوض النعناع.

0: أحلى صباح يا انشراح، أحلى صباح لانشراح وزميلاتها في العمل في الحجاز. نضال، يسعد صباحك يا نضال. على سيرة الشيخ في دول الخليج اللي معه مصاري بسموه الشيخ، بيقول عنا اللي معه مصاري بسموه الحج، وهو جواز سفر ما معه يعني عمره ما حج. أمير، على ما يبدو إنك أنت عمالك بتوقع حالك في حوض النعنع تبع سلام بإنك الطب في برنامج تيربو. اليوم فيش امتحان لطلاب التوجيه، إن شاء الله نتائجهم تكون مبشرة. نايف طميزي، امرواد، شو هاي الصورة يا امرواد؟ الواحد جوعان، انت بتبعثي لنا صورة رغيف خبز طابون، الله، راحت عند جارتها تشتري بندورة بلدية، عم شافتها بتخبز
1: البيض، ام الطوابين، ام النعاج، ام تشهب تشهب،
0: ما احلى وما ازكى. هاي جارتك لازم نتعرف عليها. امرواد راحت تشتري بندورة، رجعت ببندورة وخبز. قالوا بحبوش حياة الريف، روح انت وياه.

نور خمايسة بسأل لما يروح يطلب بنت الحلال ويرفضوه شو يحكي وهو طالع. سلام. يا سلام لو تروح تخطب بنت وأهلها يرفضوك وانت طالع شو لازم تحكي؟ اتقمص الشخصية وشوف شو ممكن يحكي نور خمايسة. مش عارف انا احترم.

0: أقول لك شو تحكي لهم، خسرتوا خسرتوا كنز لا يفنى.
1: لطفي لطفي استني لطفي
2: لطفي استني لطفي ولا عمره ما فكر فينا
0: يابا ما انا عارف ان ما حبش. شو يحكي لأهلها؟
3: انا النهارده يا لطت يا ملطوط.
0: سامع يا نور، بده يورطك في المشاكل. حسام البكري بيطلب منا إجازة بكرة وبعده، نوافق ولا لا؟ نعطيه إجازة مع خصم الراتب ولا شو؟ مع خصم استماع. أم محمد الخليلي ثريا بتقولك يا عائشة اعملي نسكافيه وروحي. عيد الفتاوي عيد ميلاده الخميس إن شاء الله، كأنه بدك تعمل احتفالات ومهرجانات لعيد ميلادك يا عايد. عايد يا عايد. يوسف في عنده صاحب اسمه ياسر، راح خطب بنت ورفضوه أهلها لأنه فقير زي ما بتحكي الأغنية. كتير كتير بنرفضوا بهذا لهذا السبب، يعني مش لحاله ياسر. أدهم الجاسر مستغرب إنه المصاري وسخ إيدين، فبقول إذا وسخ إيدين جيبوهم، أنا مش مشكلة بتوسخ بتمرمغ. هاني أبو النعيم صبح بيشرب فريجة بطعم الكاندي.

0: يا شباب، السندس بتعطيكم تلميحات وتعليمات. البنات اليوم بدهم مش مصاري، بدهم مش جمال ولا خواريف ولا حصان، بدهم رجل صادق يعني تتهمكم بالكذب.
1: خرط الشباب وكذب الشباب هالأيام صار لأبو موزي.
0: صحيح. الشاطر اللي بكذب. المشكلة كذبتك بعد شهر شهرين بس تتجوزوا تنكشف. صباح الورد ام بسام النجار، ام جهاد مصبع عليها لكن هي طالعة رحلة، ابو يامن ابو ادريس اهلا وسهلا، متأخرا او مبدرا. اهلا يا اريج الشعراوي وسمية ناصر. تقول لك سمية محتاج الواحد مول يفهمه، مطعم يحس فيه، بحر يطبطب عليه، بنك يصرف عليه.
2: معقول يا عالم الحلكوم صار له رجلين ويكون.
0: ما إليك إلا بنك القاهرة عمان. بدك مطعم يا يطبطب عليك ويحس فيك؟ الزغلول أكتر حدا يا سمية. علي ماضي يتمنى النجاح والتوفيق للشباب أصحاب فكرة السترة الإلكترونية للمكفوفين، إن شاء الله يا رب ينجحوا وفعلا يكملوا في مشروعهم وهو الأهم يا علي ماضي. كيف بدنا نخلي المعلم شافع شحادي ياخذنا على الزغلول؟ وتحيه لايها ملكه تونة، اسمها تونة وليس الطونة بالات. يا محمد شحادي ملك تونة.

0: نحكي للمعلم شافع خدهم لو سمحت على الزغلول. اسماعيل الترابي زمان عنك. طيب مين ضايل عنا رسائل؟ أبو علي ذياب دايما بحتاج سعرات حرارية خاصة المشاوي عند الزغلول والشوكو عند الجنيدي. ما شاء الله عنك. خالد أبو العز من قلب بيت البلاستيك. طبعا أكيد الحرارة بتكون فيه عالية. يعطيك الصحة والعافية خالد. شو زارع في البيت البلاستيكي؟ أم يزن سرور. منى سمار. أنس لحلوح. أنس مش فاهمة عليك الترند اللي طالع، المرة الجاية بتفهمني إياه. الله يكون بعون. خلف يامين من قرية جيت. صبحوا بهدوء في بيته بهدوا في بيته ثلاث طوابق يعون. أوكي الله يكون بعوننا. الهدم في كل مكان والاقتحامات في كل مكان والاعتقالات، والله يكون في عوننا على هذا الاحتلال. سامح زايد، هل في فرق بين حرق السعرات وحرق اللي معي بالشغل؟ سامح يجنح نحو العنف والجريمة. احنا بنقول لك بدنا نروق يا سامح، روق. اوكي اوكي اياد من ايطاليا صاير ينضم لنا باخر البرنامج. بوزا موزا كورية ما بعرفها يا انس. شكرا اذا للزغلول.
1: تيربو مع سلام الاطرش.
0: اوكي اقبل علي الغالي، يعني تلميح عشان اروح هنالي يا بعد، بس المستمعين ما يروحوا. عندكم الزغلول قريب عليكم، مارقين من جنبه ميل. سائل جلي سمارت، نقطة واحدة بتكفي كل الجلية. من البريق، رز كامولينو. كامولينو من شركة مجمع سيل تظهر. اللبن الرايب اللي للأعزاء والأصدقاء والجيران والحبايب. لبن رايب بعدة أنواع، عدة أطعمة كمان، وبأحجام مختلفة تقدمه الجنيدي. ليرة الذهب لسه بتستناك، السحب لساته بانتظارك في بنك القاهرة عمان. العب واربح. صفحة شيني اكسترا على الفيسبوك بتحلك انك تلعب العاب مختلفة وتربح ممكن كوبون ب500 شيكل. محمود رحال صباح الورد، وإيمان وأبو جواد مع كلور دلفين. بس كلور دلفين الكاس اللي هم مش فاهمين. الخيار البلدي ولا أروع. صباح الورد يا خالد. احنا هيك بنوصل لختام برنامجنا ونشكركم جزيل الشكر كل واحد باسمه بدون ما نحكي اسمه. 11:05 تيربو فادي ماضي سلام الأطرش نجوى الحمدان. إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة الشاب أدهم صلاح أبو فضالة 24 عاما من بلدة برقين جنوب جنين برصاص قوات الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. إصابة عدد من المواطنين اليوم بردود وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب الخليل فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسنا خلال الهجوم. قوات الاحتلال تفجر صباح اليوم منزلا في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات خلال اقتحامها المتواصل للمدينة. سلطات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله يعودان للمواطنين وائل سلام قدح وعبد القادر شلش. الاحتلال يشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب نابلس تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يشدد اليوم على أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. أسعار الذهب تنخفض اليوم فيما جرى تداولها دون أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغته في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر حزيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض درجات الحرارة فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
7: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
8: هذا البرنامج برعاية
7: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا متابعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية كهربائية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. أينما كنتم على طرقات الوطن نرحب بكم. ضيفي لليوم ضيف صديق عزيز ومثير للجدل أيضا، رح ينضم لنا من مصر، ويمكن لأول مرة بتعرفوا هاي المعلومة عن ضيفنا، هو فلسطيني حتى النخاع، وأحب شيء لقلبه هي فلسطين، ويتمنى زيارة فلسطين وأي شيء بتعلق في فلسطين ما بيبخل على الناس فيه. منرحب أنا وإنتو في المتخصص في صيانة السيارات الصديق العزيز سام فيدال، بنضمنا من مصر. سام أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، تحياتي لك أستاذ السلام وللمستمعين الكرام.
0: شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام.
1: الحمد لله كويس، انت كيف اخبارك؟ كيف اخبار الشباب؟ وان شاء الله كلكم تكونوا مبسوطين
0: ان شاء الله. طبعا صار في خلل تقني خارج عن ارادتنا، كان المفروض سام يكون معنا صوت وصوره، ولكن في حلقات جايه يعني بوعدكم انه مش بس هاي الحلقه تكون مع اخونا سام، في حلقات جايه راح يكون ضيفنا. وسام انا بدي تعطي للناس بطاقه تعريفيه للي ما بيعرفوا مين هو سام فيدال، نقول لهم مين هو يعني بطاقه تعريفيه قصيره.
1: أنا فلسطيني من مدينة فرادة هي قضاء صفد، وطبعا احنا من فصيلة لبنان، وانا كنت بشتغل بالميكانيك يعني كبدايتي بال2009 في دولة الامارات، وظلني من 2009 لغاية اليوم شغال بالميكانيك. تخصصي هو دياجنوستيك يعني تشخيص مشاكل السيارات.
0: نعم،
1: مهتم كثير للفيزياء، كنت طبعا دراستي بالجامعة تحاليل طبية مايكروبيولوجي، وطبعا كنت من الحمد لله كنت من المتفوقين بالفيزيكس، فالموضوع هذا خلاني افهم الداينامكس وال يعني الفيزيكس تبعت السيارة بشكل اعمق شوي.
0: طيب انا ذكرت في بداية الحلقة سام انه انت عاشق لفلسطين، هلا المستمعين في فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل بيسمعوك، شو بتحب تحكي لهم سام في البداية؟
1: حبايب قلبي والله أنا نفسي أشوفهم وألتقي فيهم وكمان أخدمهم بعيوني، أبيض وجهي معهم إن شاء الله. الله يقدرني على هالشيء
0: يا رب. طيب سام، خلينا نروح لموضوع حلقتنا ولا الموضوع المحبب للناس ولناس كتير، هو موضوع السيارات. سام، شو سر عدائك الشديد، عدائك اللدود للتويوتا؟ هلأ أنا وياك اجتمعنا في هاي القصة على فكرة، يعني ما يزعلوا من المستمعين، مع أنه الصحفي ممنوع يحكي وجهة نظر، بس أنا على الصعيد الشخصي ما بحب التويوتا. بس شو سر عدائك إلها؟
1: بالنسبة إلي التويوتا تعتبر إليوجن، يعني زي ما تقول إمبراطورية قائمة على الماضي. زمان كان لما السيارات تويوتا كانت تتصنع باليابان وكانت الكواليتي كانت كويسة نوعا ما، اليوم تطلع تتصنع بتايلاند تتصنع بالصين، الكواليتي سيء جدا، عليهم قضايا ما تعدش قضايا وريكولز. لاند كروزر الأخيرة 270 ألف سيارة مستدعين بشهر ماي 2026 للشهر اللي فات،
0: فيهم خلل مصنعي، يعني
1: خلل مصنعي من شركه تويوتا، كان في براده حديد وشقف حديد من التصنيع بالفتمن تبع المحركات ضل جوا المحركات، وهذا كان يعمل يؤذي الكرانك شافت رود بيرنج والباسج تبعت الزيت، يعني ممرات الزيت كان يسدها. عملوا استدعاء ل 270 الف سياره، هذا بس الشهر اللي فات.
0: نعم،
1: امريكا لحالها. غير هيك انه الاوفر برايس يعني السعر المبالغ فيه للسيارة وكمان للسبير بارتس قطع غيار كتير غالية جدا بقارنة بفوكس فاجن باودي بمرسيدس بمازدا هي غالية جدا والكواليتي تبعها مش هذاك الكواليتي. التويوتا بتضحك على زباينها بعدة طرق مش طريقة واحدة يعني مثلا هم بيعتمدوا على الصيت
0: تمام.
1: عاملين صيت بروباغندا انه السيارة اعتمادية وبتصرفش بنزين فهم عشان يوصلوا لهالمعادلة شو عاملين السيارات الجديدة محركاتهم جديدة الكمبريشن ريشيو تبع البستون 13 على 1 يعني 13 مرة ضغط جوي على واحد وعاملين لك يا لو تنشن بيستون رينج يعني السيارة تعمل باس للجازز الكمبشن جازز وبتاكل زيت تخيل يعني انت عم تعمل شغلتين زي اللي بده يعمل ايس كريم جوا الفرن هيك عم تعمل شغلتين عكس بعض
0: تشبيه جميل
1: انت عم تعمل شغلة عكس شغلة انت بس تعمل هاي كومبريشن يعني 13 انت عارف شو يعني 13 الكومبريشن الطبيعي بين 7 والـ10
0: حلو
1: هدول عاملين 13 وعامل لك لو تنشن بيستون شو هو اللو تنشن بيستون شفت البستون الاساور الحديد اللي حواليه الاساور الحديد
0: اللي هم بنسميهم احنا عندنا هون رينجات
1: الرينجز ايوه بالضبط هدول عاملينهم اصغر من الشمبر اصغر من الشمبر ليش عشان يقللوا الدراج او الفراكشن تبع البستون ليه؟ عشان ما تصرفش بنزين السيارة تصير تضحك على الزبون بس انه هي ما عم تصرف بنزين بس هي عم تاكل زيت عرفت علي؟ يعني انت عرفت وين ودنك يا جحا بيضحك على الزبون انه بصير تاكل زيت بس ما تاكلش بنزين هاي النقطة يعني انا مستغرب انه كيف الناس تقعد تسوق للتويوتا وين الاعتمادية؟ يعني معلش بيجي واحد بيقول لك السيارة التويوتا اعتمادية انا بشتغل بالامارات 14 سنة
0: نعم
1: ماشي وين فرجيني ان شاء الله ما بتخربش بالتويوتا كومبريسر مكيف على طول بغير كومبريسر رادياتر ما بيخربش ما بتسخنش بلا ما بتلاقيش زيت البوكس ستيرنج ما بيضرب فيها الجير بوكس ما بيخرب فيها السنسر ما
0: بيضربش سام بس بعد اعتذر منك في رداءة في الصوت بدي اطلب من زميلي احمد خلينا نفصل الاتصال ونرجع نتصل كمان مرة في صديقنا سام فيدال لأنه المعلومات اللي بيحكي فيها ممكن الناس العاديين ما يعرفوا مضمونها أو تفاصيلها لأنها مختصة بأهل الاختصاص يعني مختصة ممكن الميكانيكية ومهندسين الميكانيك يفهموا عن شو بيحكي والبعض والله ما هو فاهم عن إيش الزلم بيحكي يعني أنا على الصعيد الشخصي أنا صحفي عندي معلومات في موضوع السيارات ولكن اللي بيحكي فيه سام مش كتير أنا بعرف فيه بعرف شغلات بسيطة من اللي بحكي فيه سام معنا من جديد أنا شوف أنت حكيت عن موضوع الميكانيك في التويوتا وقلت أنا خلال الاتصال عليك أنه أهل الاختصاص اللي ممكن يفهموا عن إيش بتحكي ولكن أنا أحكي لك عن ملاحظاتي الشخصية أنا عن التويوتا وحكيك مش رح يعجب ناس كتير وأنت بتعرف هذا الحكي أنا على الخامات الميتيريا المستخدمة في التويوتا عن التقنيات المستخدمة في التويوتا عن الديزاين في التويوتا في عندهم مشكلة
1: نعم
0: مظبوط
1: نعم
0: ألو
1: معك أستاذ
0: سلام فبقول لك أنا عندي هاي الملاحظات على شركة تويوتا هلأ حديثا بعرفش إذا لاحظت تويوتا صاروا في سيارات الراف 4 الجديد مثلا يبدو انهم صحيوا من غفلتهم وبلشوا يحسنوا في الديزاين تاع السيارات
1: نعم بشكل بسيط يعني بصراحة
0: طيب سام بتشوف يعني التويوتا مثلا ليش لليوم في كتير من سياراتهم متمسكين بمحركات التنفس الطبيعي يعني 1600 1800 2000 2500 بحكيش عن الهايبريد أنا ليش لليوم متمسكين في التقليدية في التصميم عكس مثلا الأوروبيين أو الألمان
1: والله الموضوع هذا هم صارت مشكلة كبيرة مع هي الجابانيز ترانسبورت مينستري اوف ترانسبورتيشن، صارت لهم مشكله كبيره مع وزاره النقل باليابان.
0: تمام.
1: عشان بيغشوا بيغشوا بالنتائج الاختبارات. بالمناسبه هي شركه دايهاتسو كمان مملوكه لشركه تويوتا.
0: صحيح.
1: شركه دايهاتسو 30 سنه عم بتغش، وهالكلام موجود بالويكيبيديا، اي حدا بيسمعنا بيقدر يدخل عليه، اي واحد بيقدر يدخل على الويكيبيديا ويكتب اللوسوت دايهاتسو اللي هي السبسايدري تويوتا كوربوريشن. في عندك بالنسبه للتنفس الطبيعي، على سيره التنفس الطبيعي، التويوتا عندهم اللي هو 2.4 لتر اللي هو 2AZFE، بتعرفوا هذا؟ هذا المحرك مشهور جدا اللي اجى على الكامري على الراف 4 واجى على 2009 الكورولا اللي هي المواصفات امريكي، اجى على الكامري من 2007 ل 2009 وعلى الراف 4 من 2006 ل 2008 واجى على الكورولا 2009. بتعرف قديش اكل الزيت عشان لو بيستون رينج قديش كلف شركه تويوتا؟ هي امريكا بس لحالها الشماليه فيها من بين 2 و 3 مليون سياره تويوتا، كلفها بين 500 مليون والمليار دولار.
0: كلهم عليهم ريكول؟
1: كلهم ريكول. الموتور الكود تبعه، انا اعطيك الكود، انا كتبته عندي. اللي هو 2AZFE رقم ال اللي هي الدي اس بي البوليتن اللي نزلتها تويوتا. اذا في حدا بده يكتب وراي دي اس بي 015814، هذا هو الريكول تبع هذا الموتور اللي كلفهم بين 500 مليون ومليار دولار بس. هذا شو اسمه غير السيفتي. بس انا شوف انا ماخذي على شركه تويوتا لانه هي في النهايه هي جابانيز، تعرف جابانيز سياراتهم بيهمهم الايكونومي، فهم مش من المعني بحمايه الناس اللي راكبين بالسياره.
0: السيفتي الامان
1: هي ترانسبورتيشن من نقطة A لنقطة B، هي ترانسبورتيشن السيارة. بس لما تيجي تطلع على السلامة عبارة عن ديزاستر، كارثة بالسيارة. سيارات تويوتا كارثة من ناحية السلامة. أول شيء هم عندهم جلسات محاكم من 2023 ل 2026 كلياتها على السلامة، تداعيات سلامة.
0: تمام.
1: بس شركة تويوتا عرفت علي؟ بس على مواضيع السلام السيفتي. ايوه والبروتكشن
0: طبعا هذا طبعا على موضوع السلامه ممكن نعمل واستدعاء السيارات. ممكن في بلداننا العربيه الوكالات مش كتير بتهتم في هاي الامور، ممكن في البلدان الاوروبيه وامريكا ودول تانية بيهتموا في هذا الموضوع، فلهيك بيصير محاكمات واستدعاء.
1: ايوه في في في تامين، وفي شركات تامين عندها محامين، والزبائن عندهم تأمين على السيارات وبيرفعوا قضايا على شركات التأمين، وشركة التأمين بتروح بترفع قضية على الصانع. فالموضوع انه يعني بتعرف بتنقل من مكان لمكان لغاية ما يلبس شركة تويوتا. بتعرف واحدة من الحركات اللي كانوا عاملينها، وبتعرف السايد بارز اللي بيركبوا بالبيبان عشان يحموا الراكب السائق والراكب اللي جنبه، بتعرف هم عملوها بالاختبار بالكراش تيست، بس بالتصنيع ما نزلوش نفس البارز، نزلوا بارز ثانيين. يعني تخيل انت لوين الغش شركة كبيرة زي هاي، ما انه يعني ليش عم تغش هيك؟ شغلة تانية، قطع الغيار غالية جدا. يعني مثلا طلع على البوشنج تبعونا، البوشنج اللي بتتكسر تبع التويوتا، انا مثلا كميكانيكي لما اجي امسك البوشنج تبع تويوتا اطلع عليه، اطلع على هوندا، تطلع على الكواليتي تبع سيارات هوندا اللي هي سبير بارت، بتحس انه انت عم تمسك قطع غيار لسياره اف 1، كواليتي مش طبيعي. القطعه بتركب بالسياره بضل سنتين، اما تاع تويوتا ما اعرف انا اربع اشهر بده يرجع انكسر. مش فاهم انا شو غالي اغلى من مرسيدس.
0: احكي لك شغله سام كمان، يعني رغم كل اللي بتحكيه والحقائق اللي ذكرتها، ولكن الشمس مثل ما بحكوها بتتغطاش بغروب أهلي. يعني تويوتا اليوم مبيعاتها طالعة، وفي ثقة عند الناس في هاي العلامة التجارية، وبقول لك هاي سيارة اعتمادية. يعني أحكي لك على سبيل المثال، عندنا هون بفلسطين، عندنا هون بفلسطين سام ما في وكالة تويوتا، عندنا بتم استيراد السيارات استيراد شخصي. السيارات اللي هي لاند كروزر برادو بيجي عندنا، بيجي عندنا ديزل وهايبريد بيجي منه، الأغلب ديزل الموجود عندنا هون في البلد. وفي عنا كورولا كم من حبة هون، وكامري كم من حبة، هذا اللي بدخل عنا هون على البلد. ولكن سيارة التويوتا، يعني بحكي لك هون بفلسطين، ومن أكثر السيارات اللي بتحافظ على قيمتها السوقية. يعني إذا كل هالعيوب فيها، ليش الناس بتحبها؟ وقول بس بدي أبيع سيارة تويوتا، مليون واحد بيجيك يشتريها.
1: ما هو أنا هو قلت لك الإليوزن. الناس عايشة على الإليوزن تبع الماضي. يعني سرعة السيارة اللي انبنت اليوم لسه بعد ما عايشين عليها. عرفت علي؟ أما اليوم لما تيجي تقارن أنت بأي سيارة ثانية، وين الاعتمادية تبعتها؟
0: يعني إذا طلع صيتك أفرش ونام.
1: بالضبط. يعني هم زمان أيام تويوتا كراسيدا، تويوتا كورونا، تويوتا كراون، كان فعلا ليجندري وهاي برسيجن انجينيرينج كان فيهم السيارات هدول. يعني يعني حتى انا بتيجي لعندي انا بنبهر بالانجينيرينج كانوا عاملينه. في حاجات كبيره كتير عاملين شركه تويوتا، بستغرب جدا منه. ما
0: طيب طيب سام، صراحتك هاي في موضوع نقد السيارات، طبعا من خبرتك هذا النقد، يعني انت ما بتنتقد السيارات هاي، مش بس تويوتا، شركات تانية انا بحكي ما بتنتقدها وبتجيب معلوماتك من الهواء او بدك تتبلى على هاي الشركات، هذا النقد قديش سبب لسام مشاكل في حياته؟ خلينا نحكي
1: هو شوي مزعج، يعني هو شوي مزعج بس يعني ما انا متوقع الشيء من الاول.
0: يعني في شركات مثلا حكوا معك او اشي؟
1: ايوه في كتير حكوا معي، بس مش مهتم انا حتى اني احكي عنهم. يعني عادي.
0: طيب سام، راعي برنامجي انا هو شركة غرغور وكلاء مرسيدس بنز في فلسطين، شو رأيك بسيارة مرسيدس؟
1: بس مرسيدس عشان اكون انا معك صريح، حاليا هم عندهم مش لعويصة بالوقت الحالي اللي احنا فيه. حاليا هم عندهم مشكله في الديزاين، في اثنين شفت ديزاينرز استقالوا من عندهم. شايف انت الديزاينز الجديده عم يمشوا على، انا مش فاهم، عم يمشوا على، عم يلعبوا الكوره، عم يلعبوها في ملعب الصين. انه شو بدكم بالشاشات هاي؟ شو بدكم مرسيدس شو بدها بالشاشات؟ شغل الشاشات والتابلت وشغل الرياضة الصغار هذا للصين مش لمرسيدس. يعني أنا شتيري بزعلني، تعرف أنا بدي أعطيك بس معلومة بسيطة. في واحد اسمه جورجيوس سكاندينيس تقريبا، هذا سواق تاكسي يوناني.
0: حلو.
1: كان عنده مرسيدس اشتراها 1981 اللي هي W115 موديل 1976، هو شباب 81، 23 سنة يسوق عليها، مشي عليها السيارة 4.6 مليون كيلومتر، والشركة مرسيدس بال 2004 أخذتها منه وعطته مرسيدس سي كلاس زيرو وحطته بالمتحف. سيارة بتمشي 4,600,000 كيلومتر
0: على نفس المحرك.
1: لا مش عارف، مش عارف شو المحرك. هو كان عنده اربع محركات يبدل فيهم، بس الاربع محركات شغالوا. هذا جورجيس. تخيل انه مرسيدس اشترت منه السياره، يعني سياره معموله مهندسين اللي عاملين السياره وعاملين الانجنييرنج اللي مش معقول.
0: ما هو شوف
1: وصار يعملك شاشات.
0: سام ما هو شوف انت اليوم بدك تواكب يعني شركة نوكيا مثلا, شو اللي ما طلع, شو اللي طلعها من السوق وخلص راحت شركة نوكيا, انها ما واكبت التطور. يعني شوف المستقبل ما بيستنى سلام ولا بيستنى سام ولا فلان ولا علان, انت اذا ما واكبت بتصف على اليمين وبتطفي مثل ما بيحكوها. بس يعني اليوم اذا انا بدي ضل سياراتي التقليدية ديزايناتي التقليدية ما واكبت اللي بيصير في العالم ما بزبط, لانه الناس اليوم اتجاهها للسمارت يعني شئنا ام ابينا.
1: والله هاي وجهة نظر يعني أنا بحترمها لأنه الوقت دائما بيتغير.
0: آه طبعا.
1: بس بصراحة الجاينت سكرين زي هي إلها مغزى اقتصادي, كت كورنرز كت كوست, وبحاولوا يعني أنت عارف أنت قديش بدك تعمل زر بالفيزيكال بوتن جوا الداشبورد. كتير على الاخر رح يكلف الشركه. شو بيعمل؟ بيعمل لك اياهم متخبين جوا الشاشه بالسوفت وير. كل شيء ابديت سوفت وير. هسه انا عم بحكي على المؤخذات تبعيتي, انه بالشغله الثانيه اللي هي المحركات الاربع سلندر هاي اللي بيعملوها مرسيدس فيها عيوب كبير, لانه عم بحطوا كومبريشن مش طبيعي. بيستعملوا تربو وبيستعملوا, انت بتعرف البيرج فالف اللي هي التنفيسة التانك البنزين. يسوون فكرة مصيصة, عاملين جينيوس, عاملين فكرة جينيوس على الاخر, انه بتشتغل اثنين, واحدة بالانتيك واحدة بالانتيك مانيفولد. الانتيك تبع التربو ما هو تبع البوست بريشر هوز, وعندهم واحد بالانتيك مانيفولد. فبيصير في عندك بيقلب الفاكيوم, هو بيشتغل على الفاكيوم هذا اللي هو الفالف تبع بنزين الراجع من تنك البنزين. فهم عاملينها بطريقه ذكيه جدا. بس المشكله وين؟ المشكله كنترول السياره هو الكل بالكل. بطل فيه ميكانيكال, صار كله سوفت وير. يعني صار عندك سوفت وير جليتش او استك او بطاريه علقت او حميت او ضعفت بطاريه, السياره كلها تخربطت, دخلت انت كابوس نايت مير. فهي المشكله انه حتى المدير السي او السويدي يعني قال كلمه انا كثير فرحت, قال انه احنا اتس تايم تو جو باك ان اور كلاسيك ديزاين لاينز. قال لك انه هسه الوقت حان انه نرجع للمصيص الكلاسيكيه. اليوم الشاشات هي مش شغله انت كصانع مرسيدس, سياره اسطوره هي بابا السيارات.
0: حتى المدير او الرئيس التنفيذي لشركه سكودا التشيكيه كمان ذكر واعلن انه بصراحه الشاشات في السيارات الحديثه هي عامل تشتيت للسائق وتشكل خطوره على سلامه السائقين, لانه زيها زي الموبايل
1: بالضبط. بتعمل انتربشن, يعني انت قاعد بالسياره مش بدك تلبس, طب افرض ايدك مبلوله او رطوبه الشاشه مرض بتعلق معها.
0: صح.
1: غير لما يكون عندك فيزيكال بطن, يعني مثلا فيراري نوتشيها جديده عملوا سكرين بس كمان فيها فيزيكال بوتنز. يعني عمل لك لسرعه المروحه شاشه, بس عمل لك طالع منها زراير حقيقيه.
0: تعرف سام, يمكن اكثر داشبورد كان يعجبني في السيارات اللي هو الداشبورد تاع البورشه اللي في النص, بتحس حالك في طياره. اوكي كبسات كتير بس يعني معطيه هيبه لديزاين الغرفه اكثر من الشاشات بحسها.
1: والله يا استاذ سلام, احنا بدنا نفتح موضوع البورشه بدنا احنا يوم كامل عشان بس نتكلم على الانجينير تبعه. البورشي هدول في 84 عملوا سيارة اللي هي 559. كانت التكنولوجيا اللي فيها متفوقة على السبيس شالتر تبع الناسا. يعني متفوقة على الصحن الفضاء هذا اللي بيعملوه الناسا, التكنولوجيا اللي فيها 85.
0: طيب سام, المرسيدس شو رأيك في محركات الستة وثمانية سلندر والسيارات الرياضية قسم الـ AMG؟
1: بس الاي ام جي جديد, انت عارف الاي ام جي جديد طبعا هسه هو بتصنع بالمرسيدس, مش الاي ام جي اللي هو الاصلي. بس الحقيقة مش الأصلي، هذا هو انجينيرنج إجرام. تقدر تقول بمعنى كلمة إنه السيارة هاي تعتبر داخلة بمرحلة إجرام بالإنجينيرنج. يعني أنا بدي أقول لك شغلة، أنا اشتغلت في المرسيدس كتير وصلحت. أنا لما اشتغلت سيارة مرسيدس وأفك أطلع على سيبك من السوفت وير الاكسنشري تبعها والطريقة الأكاديمية بالتصليح والتسلسل تبعها، لا تطلع على السيارة كيف مصنوعة، تطلع على أي سيارة ثانية، بتعرف إنه اللي عامل السيارة هاي مش من كوكبنا، هاي جاي من كوكب ثاني. البشر مش بشر هذول. سيارة مش معقولة، خصوصا الاي ام جي اللي هم هذول كانوا يتصنعوا ببداية الألفينات. يعني تكون الموتور مهندس واحد يعمله من A to Z من البداية. فأنا اللي بحبه وبعشقه جدا اللي هي ال 210
0: E55.
1: هاي السيارة يعني حتى عملت عنها حلقة بقناتي على اليوتيوب. مش عارف أنا شو بدي. السيارة عبارة عن نفس ال F1 حطوها على الشارع، نفس فكرة ال E60 بي ام دبليو اللي هي لما نزل في 10 ال F85 موتور العشرة سلندر. حبوا انه يعملوا سيارة F1، بس البي ام دبليو كان عندهم شوية اخطاء بتخزي. وهو محل اعتمادية ال M5 زيرو. تعرف انت البارتيكلز والفراكشن والرود بيرنج تبعها كيف تتاكل، والاس ام جي السيكوانشال اويل بامب دائما كانت تضرب فيها. اما المرسيدس لما عملوا الاي 55 الدبليو 210 عملوا اسطوره. بتعرف شو يعني؟ هاي السياره بتسوى اكثر من سعرها بعشر مرات بالراحه. اول نقطه، يعني يمكن انت مش عارف اذا سمعت المعلومه هاي قبل ولا لا، الجير بوكس تبعها هو 722، السفن توتو اللي هو الجير تبع السبرينتر، الاوتوبيس السبرينتر، عرفته؟
0: الفان
1: تبع الباص الميكروباص.
0: الفان.
1: انت بتعرف انه الجير بوكس تبعه حطوا له السياره ليش؟ عشان قوه الفراكشن، قوه الفراكشن تبع ما يحرقش الكلتشات ويصير يغلي زيت الجير. قوه عزم السياره.
0: حلو.
1: انت تخيل لو وراحوا عاملين الهاوزنج تبعه موسعينه عشان يركب فيها، وإلها ديفرنشل بس لإلها هالسيارة، ديفرنشل خاص فيها. الفيول بامب ما عندها فيول بامب على الموتور، حطينا فيول بامب ورا بالتانك واحدة نفس طراز الاف 1. اثنين سبارك بلوك بين كل واحدة واحدة ملي سكند عشان يضمن حرق البنزين. يا زلمة إعجاز مش طبيعي هالسيارة.
0: هلا انت بتحكي في في في معلومات عشاق السيارات ومدمني السيارات وعشاق مرسيدس بيعرفوا عن شو انت بتحكي، وعن العبقرية غير طبيعية في التصميم. طيب بدي اكسب الوقت واسألك سام. مرات انا بنزل منشور مثلا بحط فيه اس كلاس مثلا وبحكي عنها، فبنط لي واحد بيقول لي السيارات الصينية مساحتهم بلا اس كلاس بلا سبعة على الشجرة مثلا. فبتيجي بتحكي للناس السيارة الصينية بنت امبارح، يعني قديش إلك في القصر امبارح العصر؟ انت بتقارنها في شركة عمرها اكتر من 100 سنة؟ بتقارنها في يخت الاس ولا المايباخ؟
1: لا، ما فيش اصلا المقارنة. تعتبر ايه؟ انا مرسيدس اصلا.
0: طبعا
1: انا بعتبر انه شركة مرسيدس توهان اذا تقارن. شو سي اصلا سيارة صينية مش محسوبة؟ إذا تقارنت بسيارات ياباني زي ليكزس وزي هدول، أنا بعتبرها إنه إهانة لمرسيدس. وأنا بأمانة، أنت عارفني أنا ما بطبلش لحدا. بس أنا مشتغل بسيارات مرسيدس ومشتغل بليكزس، فأنا سيارة صينية أصلا مش معترف فيها نهائيا، مش معترف فيها. هو يقول اللي يقوله هو من هو ورايه، هو إذا عاد فهمه بيحكي. بس أنا بقول لك إحنا كنا نحكي أعلى شيء بالسيارات الآسيوية إنفينيتي وليكزس. اللي هو طبعا الصين اصلا بيتمنى انه يكون زيهم. احنا نحكي عن سياره الليكزس نفسها، هي سياره الليكزس، هاي كل شيء بتعمله مرسيدس بيقلدوه. يعني ابدا من الاس بي سي، ابي اس بام، راحوا قلدوا شركة مرسيدس لما شركة مرسيدس عملتها بال 2004 عفوا بال 98 عملتها وصار في عطل بعدين في 2004 الاكيوميليتر ضغط العالي تبع الزيت تبع الاي بي اس هيدروليك اويل راحوا عدلوه في 2008 عرفت كيف؟ عملوا ابديت ونزلوا اكيوميليتر جديد له حقه $65 تقريبا او $45 ايش زي 200 درهم اماراتي. طيب راحوا الليكزس قلدوا الاس 460 الاس بي سي شفت الاس بي سي اي بي اس يونت تبع المرسيدس كوبي بيست الليكزس قلدوه اوكي لليوم 2026 لسه في مشكله الاكيوميليتر ما حلوها ايش سعره؟ السعر فوق 5000 درهم
0: وال
1: انت عندك اكثر من $1000 حق مستعمل
0: وال
1: او ما صلحوه لليوم ما في حلو مشكلته
0: طبعا للي ما بيعرف اللكسز هي الشقيقه لتويوتا طبعا
1: هي طبعا تويوتا بس مع ميك اب يعني ملونينها من برا كوتد شوجر كوتد
0: بوتوكس فيلر
1: مغطي بسكر
0: طيب نروح لآخر إشي بدي أحكي معك سام للسيارات الصينية اليوم شايفين إحنا هجوم شرس جدا من السيارات الصينية على الأسواق العالمية وأنا دائما بقول الصعود المدوي دائما يقابله نزول مدوي لأنه خبرة الصينيين في مجال صناعة السيارات مش كبيرة واليوم هم مهتمين في موضوع صناعة السيارات الكهربائية في السيارات التقليدية ومحركات البنزين أثبتوا فشلهم في المحركات العادية يعني وما نجحوا فيها وأنا ما بجيب الكلام من عندي النت قدامكم بتقدروا تشوفوا شو رأيك في هاي السيارات وفي الصينيين بشكل عام
1: والله شوف أنا بتوافق معك ما فيكش تحتال أنت على الطبيعة هاي شغلة السيارات مش شغلته هو اليوم عم يصنع كمبيوتر او سمارت سكرين على دواليب عرفت عليه هو مش عم يصنع سيارة انت بتقدر تشوف اول شيء الخبر اللي من يومين اللي هي 9 مصانع بالصين سكرت من يومين حطوا له الخبر
0: صحيح
1: 9 مصانع سيارات بالصين سكرت هاي اول شيء ثاني شيء

0: سيارات تابعة لها ليه؟ عن طريق شركة فولفو، بينزلوهم بالمكسيك وتدخل لأمريكا عن طريقهم. شركة فولفو مملوكة لشركة جيل السينما،
1: صحيح.
0: هاي الطريقة الوحيدة. أما إحنا الدول اللي هي الشرق الأوسط شو بيعملوا؟ عشان السيارات ما بتمرق من الفحص، ما بتمرقش من فحص اليورو 6، فشو بيعملوا؟ بيشتروا السيارة بيخزنوها 6 شهور بالصين نفسها، بعدين بتطلع بتصدر على اساس ان هي سكند هاند وبتنباع بالمناطق الحره. هذا احتيال على الزبون، لا في مواصفات سيارة.
1: وللاسف سام في بعض البلدان العربيه مثل الاردن، في المواطنين وقعوا ضحيه لهي الشركات والعلامات التجارية اللي سكرت مصانعها والوكيل سكر، وفيش ولا مرجعية لا صيانة ولا قطع غيار ولا إشي لهي السيارات. وفي بعض البلدان العربية للأسف الأنظمة غير حامية للمستهلك.
0: بالضبط، هاي موضوع معقد جدا. موضوع إحنا الأنظمة، إحنا مشكلتنا كدول عربية، إحنا مشكلتنا مشكلة. اليوم عم مثلا اعطيك مثل بسيط، تويوتا لاند كروزر، بتعرف الموتور تبعها اللاند كروزر الجديد اللي هي 2026، الكود تبعه في 35 اي اف تي اس، ماشي، توين تيربو في 6. هذا شالوا في 85.7 اللي هو يعتبر موتور اسطوري،
1: 8 سلندر، صحيح.
0: وحطوا هذا في 35 اي. بتعرف الموتور هذا انه الزيت بصير مي، الزيت بصير مي من قد الحراره، انه توين تربو ما بيمشي بالرمل ولا بالصحراء. فانت عامل محرك تربو سياره صحراويه توين تربو، السياره الكرانك بيحرق، بتعمل اوفر هيت، تضرب الجاسكت ولسه الاوفر هيت ما طلعش عندك على العداد على الداشبورد. فايش مش طبيعي. اليوم احنا المفروض انه عندنا سباكس خاصه فينا، المفروض انه لما يطلع مهندسين ويعملوا لسه ويطلبوا سبيسيفيكيشنز، مواصفات. مش كل ما يعملوا مواصفات برا يبعثوا لنا مواصفاتهم. اليوم عم تيجي عندك السياره مرسيدس، مواصفات الماني، مواصفات امريكي، مواصفات ياباني،
1: خليجي،
0: هون مواصفات العربيه الخليجي مثلا. هو طب مواصفات خليج شو فيها زياده مواصفات عن مواصفات هناك؟ انا مثلا كمواصفات خليجي، انت شو بدك بالتربو؟ معلش، شو بدك بالتربو؟ حرارة عندك 45، شو بدك بالتربو؟
1: صحيح.
0: ليش شو لك؟ انت شو بدك بالبلوك الالومنيوم؟
1: صحيح.
0: ليش ما بتحط بلس ايرون؟ شو لازم بدك فيه؟ شو بدك بالهاي بريشر بامب وعندك الدايركت انجكشن وعندك بلوك حرارته 115 درجة مئوية؟ شو بدك فيهم هدول؟ شو لازم لك؟ تقرر انه الدنيا تلج وبرد. انت كمستعمل مثلا في الميدل ايست او بالخليج، شو بدك بالشطر جريل اللي هو بيسكر على شو لازمته؟ انت ما عندك تلج، انت عندك هو سخن، ليش بدك تحبس حراره رافيتك؟ فاحنا عم ندفع اكسسوارز وعم ندفع صيانه واحنا مش لازميتنا.
1: احنا
0: يعني بيشتغل حالك بس عشان يعمل فيها جدول الضرب بس.
1: طيب سام الحديث معك لا يمل، ولكن أدركنا الوقت. أنا بوعد المستمعين وبوعدك في لقاءات سابقة، وإن شاء الله بتكون معنا صوت وصورة. وانت حاليا موجود في مصر، في جمهورية مصر العربية، في الإسكندرية بالتحديد. شكرا لكل هالمعلومات سامي اللي أعطيتنا إياها، وهالدردشة اللطيفة الخفيفة اللي حكينا عنها. وفي حكي كتير أنا والله كنت محضره، ولكن الحكي ما بيخلص عن السيارات. ما انت عارف لو بدنا نضل نحكي طول العمر الحكي ما بيخلص عن السيارات. بس بوعد المستمعين والمشاهدين في لقاءات أخرى مع أخونا سام فيدال، المتخصص في صيانة وتشخيص المركبات، وناشط أيضا على السوشيال ميديا، بتشوفوه على الإنستغرام وعلى التيك توك، وكل اللي بيسمعونا بيعرفوا مين هو سام فيدال. سام شكرا كتير إلك، وبتمنى لك نهار سعيد إلك وللعائلة وللجميع.
0: السلام للمتابعين، شكرا كثير لك.
1: يسعدك تحياتي. وأنتم أيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا لراعي حلقتنا سمارت باليستاين، سيارات ذكية كهربائية عصرية، وكيلها العام شركة غرغور التجارية. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني. نعتذر عن رداءة الصوت لأنه في الدول العربية مجتمعة الاتصال الإلكتروني محظور.

0: عندنا هون بفلسطين مسموح ولكن في الدول العربية ممنوع، فنضطر نلجأ لحيل لحتى نتصل إلكترونيا في الهواتف الموجودة في هاي البلدان. يقبلوا محبتي في الإعداد والتقديم سلام الأطرش حتى الملتقى، دمتم بكل خير.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
1: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت سوريا عن منح رخصة تشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الجديدة في البلاد لصالح مجموعة زين الكويتية للاتصالات في خطوة تقضي بدخول مشغل جديد إلى السوق ليحل مكان المشغل الحالي MTN. وجاء القرار بعد مزايدة تقدمت خلالها المجموعة بعرض قيمته 747 مليون دولار. وحسب بيان رسمي صدر عن زين، فإن الرخصة تمنحها حق الامتياز في سوريا لمدة 25 عاما. في ظل استمرار أزمة الكهرباء الخانقة وارتفاع ساعات الانقطاع المتكرر في العراق، باتت منظومات الطاقة الشمسية خيارا واستثمارا يتجه إليه عدد متزايد من العراقيين لتأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة ومحاولة تقليل الاعتماد الكامل على المولدات وما تسببه من أعباء مالية جسيمة وتلوث بيئي متواصل. وقالت وكالات الأنباء العراقية إن العراقيين يبحثون الآن عن استقرار غاب عن الشبكة الوطنية لسنوات طويلة.
0: هذا برنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة الشاب أدهم صلاح أبو فضالة 24 عاما من بلدة برقين جنوب جنين برصاص قوات الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. إصابة عدد من المواطنين اليوم بردود وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب الخليل فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسنا خلال الهجوم. قوات الاحتلال تفجر صباح اليوم منزلا في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات خلال اقتحامها المتواصل للمدينة. سلطات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله يعودان للمواطنين وائل سلام قدح وعبد القادر شلش. الاحتلال يشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب نابلس تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يشدد اليوم على أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. أسعار الذهب تنخفض اليوم فيما جرى تداولها دون أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغته في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر حزيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بس.
1: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
2: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
3: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
2: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم لك

آت القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. وأول أوردر.

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00 ظهراً.
4: أسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا بكم المستمعين الأعزاء إلى الواحدة الإخبارية التي نقدمها لكم من راية أف أم، ونبدأها بالعناوين. بعد حل حكومة حماس في غزة، علي الشعث يؤكد أن لجنته جاهزة لاستلام المهمة. إسرائيل تستغل غياب الضغوطات الدولية لنشر الاستيطان والسيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية. مصر تواجه الأرجنتين في كأس العالم اليوم، فهل ستضحك لها كرة القدم أمام ميسي؟
0: راية أفهم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: نواصل معكم الواحدة، ولكن بعد أن نقف مع موجز لأبرز وأهم الأخبار.
5: شكرا نجوى، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. محافظة القدس تفيد اليوم بأن 39 عاملا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية عام 2026. جمعية الهلال الأحمر تعلن أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح. وعملية الإجلاء شملت 31 مريضا و60 مرافقا. قوات الاحتلال تصعد اليوم سياسة هدم منازل المواطنين وتفجيرها في الضفة الغربية المحتلة، بعدما هدمت 3 منازل في محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية، وفجرت منزلا في مدينة نابلس في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم. سلطات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 7 صيادين أثناء عملهم قبالة سواحل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. الاحتلال يقتحم اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم دون أن يبلغ عن أي اعتقالات أو إصابات. العاصمة السورية دمشق تشهد توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وبذلك الموجز يكون قد انتهى، ونعود إلى آخر مستجدات الواحدة الإخبارية.
4: من جديد نرحب بكم مستمعينا الأعزاء وأهلا. أفادت محافظة القدس اليوم بأن 39 عاملا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ مطلع هذا العام، وقالت إنه لم يعد الطريق إلى لقمة العيش بالنسبة لآلاف العمال مجرد رحلة عمل يومية، بل تحول إلى مسار محفوف بالموت والإصابات والاعتقالات والاستغلال في ظل استمرار سلطات الاحتلال بسياساتها وإطلاق النار على العمال. واستشهد منذ مطلع هذا العام عاملان برصاص الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري شمال القدس المحتلة، فيما أصيب كما ذكرنا 39 عاملا آخر. فجرت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من اليوم منزلا يعود لعائلة الزاغة في المنطقة الواقعة خلف المستشفى الوطني في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات خلال اقتحامها المتواصل للمدينة. وكانت قوات الاحتلال أحضرت الأسير حاتم فراس الزاغة إلى موقع المنزل قبل تفجيره، وهو بيت جده الكائن في الطابق الأول من إحدى البنايات السكنية. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله. قدم رئيس لجنة الطوارئ العمل الحكومي في غزة محمد الفر استقالته تمهيدا لنقل إدارة حكم قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى المختلفة. وفي عقب ذلك أعلن علي الشعث رئيس لجنة إدارة غزة أن لجنته على جاهزية تامة للقيام بمسؤولياتها فور توفر الإمكانيات والممكنات اللازمة لعملها. وسبق ذلك ادعاءات من هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في حكومة تل أبيب لم تسميه أن أي حل للجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة هو مجرد تضليل لا معنى له عمليا في وقت تواصل فيه إسرائيل عرقلة كل تقدم في مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار وتواصل عدوانها على غزة. من جانبه قال أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية الدكتور علي الأعور خلال حديث لرايا إن إعلان حركة حماس عن حل حكومة الطوارئ في القطاع يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ويمهد لترتيبات جديدة لإدارة غزة وإعادة إعمارها، وأكد أن نجاح هذه المرحلة يتطلب توافقا وطنيا شاملا على إدارة فلسطينية موحدة وتحويل شعار سلطة واحدة قانون واحد وسلاح واحد إلى آليات تنفيذية بدعم إقليمي ودولي كما قال علي الأعور.
6: يبدو أن الأمور بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يبدو أن الأمور تتجه إلى قطاع غزة. المفاوضات الوساطة القطرية والمصرية ومفاوضات القاهرة وصلت إلى نتيجة واحدة، وأنا حماس لا تستطيع أن تقول لا ولا تجرؤ أن تتحدى خطة ترامب، وبالتالي كان هذا القرار بتقديري في التوقيت المناسب مهم جدا من أجل الإعلان رسميا بأن حماس ملتزمة بتطبيق خطة ترامب للسلام في غزة، وبالتالي اتخذت هذا القرار. السؤال المركزي والمهم هو كيف يمكن لمجلس السلام أن يتقبل هذا القرار، وهل يدعم مثل هذا القرار إسرائيل ونتنياهو؟ ردود الفعل الإسرائيلية تباينت بشكل كبير جدا، ولكن بتقديري كان أقوى هذه ردود الأفعال كان في مكتب نتنياهو أنه اعتبر أن هذه خطوة استفزازية ضد إسرائيل.
7: نعم، وأيضا إسرائيل قالت بأن يعني هذه الخطوة هي كتضليل إعلامي، كيف يعكس برأيك ذلك؟ هل هو رفض لأي ترتيبات لأي توافق يعني مع رؤيتها، أم هي محاولة لربما التأثير على مسار المفاوضات؟
6: بالضبط، إسرائيل أيضا عليها التزامات، وإسرائيل تحاول أيضا، شاهدنا الفرقات التي تقوم بها إسرائيل يوميا وعدد الشهداء يوميا في غزة. إسرائيل أيضا عليها التزام وهو الانسحاب من المنطقة الصفراء وبداية انسحاب إسرائيل ودخول أيضا اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث قطاع غزة. إسرائيل دائما وأبدا تتهرب من التزاماتها، ولكن بتقديري أن خطوة حماس خطوة في الاتجاه الصحيح، قرار مهم جدا أن تعلن عن حل حكومة طوارئ غزة وبالتالي تسلم كل المهام الإدارية إلى حكومة أو اللجنة الوطنية التي رأسها علي شعث. بتقديري قرار مهم جدا، خطوة مهمة جدا، لم يتبقى سوى الإعلان عن الوحدة الوطنية الفلسطينية، التفاهمات بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وأيضا بالتأكيد بتقدير فتح يجب أيضا أن تكون حاضرة والسلطة يجب أن تكون حاضرة، لأن المرحلة القادمة هناك استحقاق وطني وهو عنوان واحد للشعب الفلسطيني، وهو أنا بتقديري الجميع يجب أن يكون أمام قرار وطني وهو البدء في إعادة إعمار قطاع غزة والحديث عن الدولة الفلسطينية بعنوان واحد وحكومة واحدة أيضا وقرار وطني واحد.
7: نعم. طب دكتور، عندما يتم الحديث عن سلطة واحدة وقانون واحد وأيضا سلاح واحد، إلى أي مدى يمكن تطبيق هذا الشعار في ظل تعقيدات المشهد السياسي؟
6: فعلا أشكرك، فعلا هذا هو محور النقاش الآن في المجتمع الفلسطيني وحتى في الشرق الأوسط، عندما نعم. نتحدث عن قانون واحد وإدارة واحدة وحكومة فلسطينية واحدة. الاستحقاق الوطني بتقدير يجب أن يكون استحقاق عملي بعيد عن الشعارات، بمعنى أن الأمور الآن تتجه إلى غزة، تتجه إلى مجلس السلام، إلى ميلدانوف. كيف ينظر مجلس السلام إلى هذه الخطوة؟ اعتبرها ميلدانوف خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، ولكن أيضا لا يمكن أن تكتمل هذه الخطوة وهذا القرار بدون أن يكون فعلا قانون فلسطيني واحد. ولكن حماس أعلنت بأنها ستسلم السلاح، لمن؟ لأي جهة؟ من هي الجهة الفلسطينية التي سوف يتم تسليم السلاح لها؟ اللجنة الوطنية؟ أنا بتقدير اللجنة الوطنية لا يمكن لها أن تقوم بهذه المهام الأمنية. ولكن بالنهاية الوساطة المصرية، القاهرة أيضا، مفاوضات القاهرة بتقديري يجب أيضا على السلطة الفلسطينية وعلى حركة فتح أن تبدأ أيضا مفاوضات جادة من أجل ربما استلام قطاع غزة والبدء بمرحلة إعادة الإعمار، منح شعبنا في غزة الأمل، منح شعبنا بأن هناك الحياة في قطاع غزة ما زالت ممكنة في ظل الوحدة الوطنية، ليست شعار وإنما خطوات عملية. ولكن ننتظر أيضا استحقاق على إسرائيل وعلى نتنياهو البدء في الانسحاب من الخط الأصفر، على اعتبار أن حماس أعلنت عن إنهاء كل ما ربما ما تملكه من قرار أمني أو سياسي أو اجتماعي في قطاع غزة. الاستحقاق بتقديري أيضا يجب أن يقابله من قبل إسرائيل بخطوة عملية، وهي بدأ الانسحاب الإسرائيلي.
7: نعم. وعندما نتحدث حول مجلس السلام دكتور علي، يعني هل يمتلك اليوم المقاومات فعلا لتولي إدارة القطاع خاصة في هذه المرحلة الحساسة؟
6: بتقدير مجلس السلام هناك التزامات أيضا مهمة جدا لمجلس السلام، أيضا هناك قوة الاستقرار، قوة الاستقرار الدولية التي أعلنت عدد من الدول بأنها قد وصلت، تحدثوا عن وصول 4000 جندي من المغرب، تحدثوا عن أندونيسيا، تحدثوا عن دول أخرى. ولكن بتقديري مجلس السلام وجوده مهم جدا، وجود مجلس السلام بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل السماح للجنة الوطنية التي رأسها علي شعب السماح بدخولها إلى قطاع غزة، ربما تمنح أيضا مجلس السلام قدرة على العمل. بدون اللجنة الوطنية لا يمكن أن يبدأ العمل في قطاع غزة، بدون اللجنة الوطنية لا يمكن أن نبدأ بإعادة الإعمار. مجلس السلام مهم جدا، مجلس السلام هو مجلس سياسي إلى حد ما، ولكن العمل على أرض على الأرض في الميدان هي من استحقاقات اللجنة الوطنية. ولكن بالتأكيد كما تفضلت أستاذ الكريمة والسادة المستمعين، أن القرار للشعب الفلسطيني، القرار للشعب الفلسطيني، الوحدة الوطنية، تفاهمات القاهرة يجب أن تنتقل إلى غزة. لا يمكن أن تبدأ اللجنة الوطنية بالعمل بدون تفاهمات بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني.
7: شكرا، أشكرك جزيلا. شكرا دكتور علي الأعور، أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.
4: قال الباحث المختص في شؤون الاستيطان عبد الناصر مكي إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئل سموتريتش الأخيرة بشأن بدء ثورة الاستيطان في الضفة الغربية والتمدد نحو النقب والجليل تعكس انتقال حكومة تل أبيب إلى مرحلة تسريع المشروع الاستيطاني ككل وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة. وأضاف مكي في حديث لراية أن التوسع لم يعد يقتصر على الضفة الغربية، بل أصبح جزء من رؤية تستهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على كامل الأراضي الفلسطينية، واستفادت إسرائيل بذلك من غياب أي ضغوط دولية فاعلة توقف هذه السياسات كما يؤكد مكي.
8: بالنسبة لاستراتيجية وسياسة سموتريتش هي ليست جديدة وإنما هي قديمة، حتى قبل دخوله الوزارة الجديدة سموتريتش يضع خطة استراتيجية من أجل السيطرة على والاستيطان في الضفة الغربية. وبالتالي فبعد قدوم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة واستغلال فرصة ما حدث في 7 أكتوبر قامت هذه الحكومة بانشغال العالم في موضوع 7 أكتوبر بالاستيطان، بل بالعكس قامت قيادة الحزب الذي يقوده سموتريتش بالضغط على نتنياهو من أجل تنفيذ أجندات لصالح الاستيطان ولصالح المستوطنات وزيادة المستوطنات في الضفة الغربية إلى حوالي 500 مستوطنة، وهذا ما حدث بالفعل. وبالإضافة إلى أن هناك العديد من المستوطنات التي كانت قد أخليت في عام 2005 مثل صنور وحومش قد تم إعادتها وقد تم التركيز على إنشائها من جديد، بالإضافة إلى إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية وما حدث أمس أو أول أمس في قلنديا من خلال إقامة ما يسمى بمركز التراث الإسرائيلي. كل ذلك يصب في إطار استراتيجية ممنهجة من أجل مستقبلا هي التوسع في الاستيطان من أجل أجندات انتخابية في الوقت الحاضر ومن أجل الضم والسيطرة على الأرض الفلسطينية.
7: نعم، وعندما نتحدث حول يعني التوسع نحو النقب والجليل، ما هي رسائل برأيك التي يوجهها وزير مالية الاحتلال سواء داخليا وحتى خارجيا؟
8: هو يريد أن يرسل رسائل إلى عرب 48 عرب الداخل الفلسطينيين هناك بأن هذه الحكومة حكومة المتطرفين تريد أن تطرد جميع السكان الفلسطينيين ولن تترك لهم مجال في البقاء في الأرض الفلسطينية، وبالتالي فمن خلال هذا التوسع الاستيطاني ومن خلال إقامة المشاريع الاستيطانية التي تحميها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي هم يريدون إرسال رسائل الفلسطينيين في الداخل بأنهم ليسوا بمأمن من البقاء في هذا في فلسطين. وبالتالي فقضية الطرد وقضية التضييق والخناق على السكان الفلسطينيين واردة وموجودة، هم يريدون هذه الأرض أن تكون يهودية صرفة، لا يريدون الفلسطينيين في هذه الأرض لأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض، وبالتالي فهم لا يريدون أن يبقى فلسطيني في هذه الأرض سواء في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أو في القدس أو في النقب والجليل وهم أصحاب الأرض الأصليين.
7: نعم، طب أستاذ عبد الناصر، يعني عندما نتحدث حول كل هذه الانتهاكات المتصاعدة، ما المتاح أمام الفلسطينيين اليوم؟ ما هي الأدوات الفلسطينية فعلا المتاحة لمواجهة هذا التصعيد سواء على المستوى الدولي أو حتى على المستوى السياسي والقانوني؟
8: طبعا على المستوى القانوني هذه ما يعتبر في فلسطين وما قامت به الحكومة الإسرائيلية من احتلال من عام 67 وقبل 48 يخالف القانون الدولي وميثاق جنيف، وبالتالي فمن ناحية القانونية الشعب الفلسطيني له الحق للبقاء في أرضه وهي أرضه، وبالتالي فما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من كافة الضغوطات ومن كافة التحولات والتدمير الممنهج هو مخالف للقانون الدولي، وهذا الكلام يصب في إطار أن يكون هناك مؤسسات فلسطينية فاعلة، يجب أن يكون هناك وحدة فلسطينية من كافة الأطراف الفلسطينية ومن كافة الفصائل الفلسطينية ومن السلطة الفلسطينية ومن جميع الفصائل من أجل العمل بوحدة واحدة وإنشاء طريق كامل للوقوف أمام هذه التحديات والوقوف أمام كل ما يتعلق بالاستيطان وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد حرب إيران الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل التركيز على الحل المسألة الفلسطينية والقضية الفلسطينية باعتبارها المسألة الرئيسية والجوهرية التي تورق في العالم ما زالت موجودة، وبالإضافة إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي بإرسال رسائل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو مخالف لكل الشرائع ومخالف للقوانين الدولية.
7: نعم، وعندما نتحدث حول تسارع الاستيطان في الضفة الغربية اليوم بوتيرة غير مسبوقة خاصة خلال السنوات الأخيرة، ما انعكسات ذلك أستاذ عبد الناصر فعلا على فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا؟
8: إذا أردنا أن نعدد ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية منذ قيامها قبل 7 أكتوبر، هذه الحكومة استراتيجيتها هي إقامة المستوطنات في كافة أنحاء الضفة الغربية، إقامة جعل المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية في كافة المناطق سواء ألف وباء جيم حسب تقسيمات أوسلو جعلها معازل من أجل أن لا يكون هناك أي اتصال وتواصل بين السكان الفلسطينيين في القرى والمخيمات والمدن، بالإضافة لوجود حوالي 1000 حاجز عسكري ومئات الحواجز الطيارة والمستوطنات والطرق الالتفافية، كل ذلك يصب في إطار عزل الضفة الغربية عن بعضها البعض، مشروع الإيوان، مشروع إزالة مشروع الخان الأحمر، مشروع التراث مركز التراث في قلنديا، كل ذلك الأهداف منه هو فصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها وعن وسطها وعن محيط مدينة القدس من أجل عدم إقامة أي دولة فلسطينية، بل أن نتنياهو صرح قبل يومين بأنه لن يكون هناك أي دولة فلسطينية ما دام هو رئيس الوزراء.
7: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الأستاذ عبد الناصر مكي الباحث المختص في شؤون الاستيطان.
4: نعود إلى غزة، فبين طرق مدمرة ووسائل نقل بدائية وارتفاع غير مسبوق في تكاليف التنقل، يواجه السكان هناك تحديات يومية تضاف إلى معاناة في كافة مناحي الحياة. وتبدأ الصعوبات اليومية للمواطنين منذ لحظة مغادرة أماكن نزوحهم أو سكنهم، ولا تنتهي إلا بالوصول عند وجهاتهم بعد ساعات من المشقة، في وقت لم تعد فيه أزمة المواصلات مجرد قضية خدماتية، بل أصبحت جزءا من المعاناة الإنسانية التي فرضتها حرب الإبادة. مدلين شقلي من غزة في هذا التقرير.
9: لم تعد المواصلات في قطاع غزة مجرد وسيلة للتنقل، بل أصبحت رحلة يومية محفوفة بالمخاطر والاستنزاف، بعد أن أدى الدمار الواسع الذي خلفته الحرب إلى انهيار شبه كامل في قطاع النقل وشبكة الطرق. وتشير التقديرات إلى تدمير نحو 77% من شبكة الطرق، فيما خرج ما بين 80 و85% من قطاع المواصلات عن الخدمة، مع تعطل ما يصل إلى 75% من المركبات، الأمر الذي أجبر آلاف المواطنين على المشي لمسافات طويلة أو استخدام وسائل نقل بدائية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة. ومع استمرار أزمة الوقود التي لا يغطي ما يدخل منها سوى 15% من الاحتياج الفعلي، ارتفعت أجور المواصلات بشكل غير مسبوق، وتحولت الرحلات التي كانت تستغرق دقائق إلى ساعات من الانتظار والمشي والازدحام. هذا الواقع انعكس مباشرة على صحة السكان، إذ تؤكد الطواقم الطبية تزايد الإصابات الناتجة عن وسائل النقل البديلة، إلى جانب ارتفاع حالات الآلام العمود الفقري والمفاصل والإجهاد البدني، كما يحذر مختصون في الصحة النفسية من أن مشقة التنقل اليومية أصبحت مصدرا دائما للضغط والقلق والإرهاق، مع آثار تمتد إلى العمل والدراسة والحياة الاجتماعية. وبين الطرق المدمرة ونقص الوقود وغياب وسائل النقل الآمنة، لم تعد أزمة المواصلات في غزة مجرد مشكلة خدماتية، بل تحولت إلى معاناة إنسانية يومية تثقل كاهل السكان وتنتقص من أبسط حقهم في التنقل الآمن والكريم. مدلين شقلي لشبكة رايا الإعلامية، قطاع غزة.
4: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يتعين على واشنطن احترام توقيعها على مذكرة التفاهم والكف عن إطلاق التهديدات. وأكد عراقجي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد دونالد ترامب بإنهاء المهمة العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. قالت قناة الجزيرة القطرية إنه لا يوجد أي رد أو موقف إيراني رسمي على الحادث في مضيق هرمز، ربما لانشغال البلاد بمراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى الراحل. وأوضحت القناة أن الحادثتين الأخيرتين في مضيق هرمز لم تتبناهما إيران، في إشارة إلى أن طهران تقول إنها مسؤولة عن حركة السفن في المضيق. وترى تحليلات ومراقبون أن التهديدات الأمريكية بعودة الحرب على إيران تعد خرقا فاضحا لمذكرة التفاهم الموقعة. تعيش لبنان حالة من الترقب في الجنوب تحديدا، فعين على الميدان وأخرى على الاجتماعات السياسية، وتحديدا تلك المرتبطة بتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، وسحب قوات الأخيرة من بلدات الجنوب اللبناني ودخول الجيش اللبناني إليها. وقالت مصادر لبنانية إن الجنوب يترقب الدور الأمريكي لدعم الانسحاب الإسرائيلي ودخول قوات من الجيش. إيران تتوافد حشود نفيرة إلى شوارع مدينة قم جنوب طهران اليوم في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي غداة مشاركة الملايين في مراسم وداعه في العاصمة الإيرانية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي أن الأوروبيين بدأوا بالفعل بسد الفجوات وتعويض ما لم تعد الولايات المتحدة قادرة على الالتزام به. وأضاف روتي أنه يتعين القيام بمزيد من العمل في بعض الجوانب فيما يتعلق بتعويض القدرات الأمريكية. إلى ذلك تتجه الأنظار اليوم أيضا إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث ستنطلق أعمال قمة حلف الناتو التي تستمر يومين وتركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في مجال تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف. ومن المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء 32 إلى أنقرة للمشاركة في القمة التي تعقد في القصر الرئاسي التركي في ظل مساع أوروبية حثيثة لكسب رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضب إزاء الموقف الأوروبي من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. حذرت الحكومة البرازيلية من أن ثمة خطرا متزايدا من لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية داخل البرازيل في أعقاب تصنيف واشنطن جماعتين إجراميتين في البلاد كمنظمتين إرهابيتين. واعتبر وزير الخارجية البرازيلي هذا التصنيف بأنه يمكن استخدامه لتبرير إجراءات عابرة للحدود ضد مؤسسات برازيلية من قبل الولايات المتحدة. أخيرا في عالم كرة القدم وكأس العالم، استطاعت إسبانيا إقصاء البرتغال بعد الفوز عليها بهدف نظيف، فيما تغلبت بلجيكا على أمريكا 4-1. هذا وتلعب سويسرا اليوم في مواجهة كولومبيا، فيما تلتقي مصر أمام منتخب الأرجنتين عن 7 مساء في المواجهة التاريخية 3 بين الفريقين. في هذا السياق قال المحلل الرياضي المصري محمد شحاتة لبرنامج رايا رياضة إن مهمة صعبة وشاقة تنتظر كلا من منتخبي مصر والمغرب أمام الأرجنتين وفرنسا على التوالي، لكن شحاتة أشار إلى أن كرة القدم أيضا لا تعرف لغة المستحيل.
10: بكل صراحة يعني المباراة صعبة بالنسبة للمنتخب المصري، يعني في مواجهة منتخب الأرجنتيني، ولكن يعني في عالم كرة القدم ليس هناك شيء بالمستحيل، يعني برغم أنك بتواجه منتخب عنده إرث كبير جدا وخبرة في هذه البطولة، حامل اللقب البطولة السابقة في قطر 2022، منتخب متمرس عنده أفضل لاعبي، واحد من أفضل من لمسوا كرة القدم ليونيل ميسي، ولكن المنتخب المصري أيضا لديه من الخبرات الكبيرة أيضا في هذه البطولة. محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم يعني في السنوات الماضية، مرموش واحد من اللاعبين أيضا المحترفين المتواجدين في مانشستر سيتي، إمام عاشور أيضا لاعب بيقدم إضافة ومستويات كبيرة جدا، حمزة عبد الكريم طبعا اللاعب الصاعد الواعد بالنسبة للمنتخب المصري، تريزيجيه، عناصر أعتقد مبشرة بالنسبة للمنتخب المصري. أيضا هناك عناصر مهمة جدا بالنسبة للمنتخب المصري وهي الروح العالية والقتالية اللي بيتميز بها المنتخب المصري في هذه البطولة. أيضا على مستوى حراسة المرمى أيضا مصطفى شوبير بيقدم بطولة جيدة بالنسبة للمنتخب المصري. أعتقد أنه وبشكل كبير جدا المنتخب المصري لو لعب بدون ضغوطات كبيرة جدا أعتقد هيؤدي مباراة كبيرة، وأعتقد أن الضغوطات ليست يعني أعتقد أنه المطلوب به الآن المنتخب المصري هو أن يؤدي مباراة كبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني، يعني وإن كنت أرى أن في حالة تفاؤل كبيرة جدا من الشارع المصري بهذه المباراة.
11: وإذا ما أردنا الحديث عن المنتخب الأرجنتيني، كما ذكرت هو يعتمد تقريبا أو قوة المنتخب الأرجنتيني في ليونيل ميسي الذي يعني يمكن أن يستغل أنصاف الفرص، يمكن أن يحسم المباراة بركلة حرة بلمحة بلحظة. كيف يمكن أن نضع حل ليونيل ميسي من أجل إحداث التفوق؟ لأنه ما عدا ذلك، ما عدا ليونيل ميسي تقريبا في 4 مباريات لم نشاهد أي لاعب وضع بصمة في المنتخب الأرجنتيني.
10: ممكن أن تكون هذه النقطة هي نقطة ضعف بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. ماذا إذا لم يكن ليونيل ميسي حالته في ذاك اليوم؟ يعني ممكن بالتالي عملية الاتكال لاعب المنتخب الأرجنتيني على المنتخب على ميسي بهذا الشكل المبالغ فيه ممكن أن تكون نقطة قوة بالنسبة للمنتخب المصري. أعتقد إنه مسألة الرقابة مان تو مان اختفت من العالم، ممكن أن يتم مواجهة ميسي يعني بأكثر من لاعب، يعني بالنسبة للاعبي خط الوسط يعني يكون الجبهة الأولى في مواجهة ميسي. بالتالي أعتقد إنه الرقابة المزدوجة أينما وجد ميسي يكون هناك رقابة بالنسبة لميسي. أعتقد أن هذا هو مفتاح رئيسي بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. وأعتقد أنه في مباراة سابقة بالنسبة ليونيل ميسي يعني قريب منذ قريب يعني ما بين الأهلي المصري وما بين فريق الأمريكي الذي يلعب له ليونيل ميسي. استطاع الفريق المصري في بطولة كأس العالم الأهلي تحجيمه بشكل كبير جدا، وخرجت المباراة بشكل أمام انتر ميامي الأمريكي وخرجت المباراة بالتعادل. يعني ليس هناك شيء مستحيل، يعني لم يفعل شيء في هذه المباراة.
11: كل شيء ممكن بكل تأكيد. إذا ما أردنا الحديث عن المنتخب المغربي، هذا المنتخب يجيد الآن يصل إلى الدور الربع النهائي يعني كأول الواصلين حتى لهذا الدور. منتخب المغرب كيف تبدو حظوظ أمام المنتخب الفرنسي، خاصة وأن فرنسا يعني إذا أردنا أن نتحدث بمنطق وبواقعية هو أفضل منتخب في البطولة حتى الآن، على مستوى العناصر، على مستوى التنظيم، على مستوى خلق الفرص من كل النواحي.
10: لو على الورق يعني المنتخب الفرنسي هو الأقوى، لكن ليس هناك شيء مستحيل في عالم كرة القدم. وبالدليل يعني المباراة الأخيرة بالنسبة للمنتخب الفرنسي أمام المنتخب الباراغواي، المنتخب الباراغواي لعب مباراة كبيرة جدا، يعني شفنا في تكتل دفاعي بالنسبة للمنتخب الباراغواي واستطاع المنتخب الفرنسي الفوز يعني في الشق الأنفس، بالرغم أنه عناصر الجودة بالنسبة للمنتخب المغربي أفضل بكثير من المنتخب الباراغواي. يعني أما مسألة الجدل بأن المباراة محسومة مسبقا للمنتخب الفرنسي، هذا الشيء غير موجود في كرة القدم. المغرب أعتقد أنه واحد من الفرق المرشحة لهذه البطولة أن تذهب بعيدا. شفناه بيفوز بأريحية كبيرة جدا أمام المنتخب الكندي. يعني أعتقد أن المغرب إذا كانت فرنسا بتمتلك أفضل خط هجوم في هذه الدورة، فأيضا المنتخب المغربي بيمتلك أفضل خط وسط في هذه البطولة، أيوب وعدي، نائل عناوي، مزراوي. أعتقد ده أفضل ثلاثي موجود بالنسبة في هذه البطولة، يعني خط وسط بالنسبة للمنتخب المغربي. بالتالي أعتقد أن هذا الخط الوسط قادر على تحديد أو قادر على عزل أوليسي أيضا، وتماما قادر على عزل أوليسي عن خط وسط المنتخب الفرنسي بسبب قوة المنتخب وقوة خط وسط المنتخب المغربي. بالتالي أعتقد المغرب قادر على تقديم مباراة كبيرة أمام، بل قادر على الفوز على المنتخب الفرنسي.
0: رايا اف ام ترافقك اينما كنت.
4: وصلنا إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم، شكرا جزيلا لمتابعتكم وإصغائكم، وأتمنى أن تبقوا معنا في الساعات القادمة، فهناك دوما المزيد. هذه محبتي نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
8: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
9: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
10: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
11: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
10: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح
12: وغيره ما يهمك. ولما شاف عينه ما تزحزحت قلت له جمال

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتب قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثراً واضحاً في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجاً يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم في الوسط 98.3 أف أم في الشمال 96.4 أف أم أريحة والأغوار 96.8 أف أم جنين والجليل 98.3 أف أم الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا أف أم. الساعة الآن 12 عصرا. الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الاخبار تقرأه عليكم لنا ابو عيشة. محافظة القدس تفيد اليوم بأن 39 عاملا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية عام 2026. جمعية الهلال الأحمر تعلن أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح. وعملية الإجلاء شملت 31 مريضا و60 مرافقا. قوات الاحتلال تصعد اليوم سياسة هدم منازل المواطنين وتفجيرها في الضفة الغربية المحتلة بعدما هدمت 3 منازل في محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية وفجرت منزلا في مدينة نابلس في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم. سلطات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 7 صيادين أثناء عملهم قبالة سواحل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. الاحتلال يقتحم اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم دون أن يبلغ عن أي اعتقالات أو إصابات. العاصمة السورية دمشق تشهد توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض درجات الحرارة وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير. وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بال باي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت سوريا عن منح رخصة تشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الجديدة في البلاد لصالح مجموعة زين الكويتية للاتصالات في خطوة تقضي بدخول مشغل جديد إلى السوق ليحل مكان المشغل الحالي MTN. وجاء القرار بعد مزايدة تقدمت خلالها المجموعة بعرض قيمته 747 مليون دولار. وحسب بيان رسمي صدر عن زين، فإن الرخصة تمنحها حق الامتياز في سوريا لمدة 25 عاما. في ظل استمرار أزمة الكهرباء الخانقة وارتفاع ساعات الانقطاع المتكرر في العراق، باتت منظومات الطاقة الشمسية خيارا واستثمارا يتجه إليه عدد متزايد من العراقيين لتأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة ومحاولة تقليل الاعتماد الكامل على المولدات وما تسببه من أعباء مالية جسيمة وتلوث بيئي متواصل. وقالت وكالات الأنباء العراقية إن العراقيين يبحثون الآن عن استقرار غاب عن الشبكة الوطنية لسنوات طويلة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: وأول أرض

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: راية FM الصوت الأجمل.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الساعة الآن 3 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
7: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصدر طبي في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بقطاع غزة يفيد بوصول شهيد ومصابين بينهم خطيرة إلى المستشفى جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غرب المدينة. أهالي قرية اللبان الشرقية جنوب نابلس يتصدون لعربدة مستوطنين في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت. قوات الاحتلال تقتحم منطقة بيرك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وتتمركز عند البراك 3 دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس تختتم المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير والذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يقول بأن الاتفاق الإطار مع إسرائيل ليس نهائيا بل يشكل قاعدة لاستكمال مفاوضات حول المواضيع الخلافية، وذلك لضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وتحرير الأسرى والتفاوض حول ترسيم الحدود. في حول طقس اليوم غدا الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير، يذكر على درجات الحرارة فيما يطرى ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس المقبل ويعقبه ارتفاع آخر يوم الجمعة مع استمرار الأجواء الحارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
6: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: أقوى الأفلام العالمية. This family. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا بحلقه جديده من برنامج بانوراما رايا. منطول عليكم زي ما عودناكم دائما باخبار غريبه وطريفه من حول العالم. وبحلقتنا اليوم اسماء معنا. يسعد مساكي اسماء ومساء طاقم العمل.
1: يسعد مساكي لانا ومساء الخير لكل المتابعين والمستمعين كمان واللي بيشاهدونا من خلال رايا تي في. تحياتنا لكم وان شاء الله كمان انه الحلقه بتكون خفيفه ولطيفه عليكم. ان شاء الله يومكم فل وسعاده.
2: من حبي فيك الله يعني حبك عني.
1: يعني الخبر اللي راح نبلش فيه عن جد كتير غريب. بتحس انه الامهات اللي كاتبين هذا الخبر؟
0: طبعا انا لما قراته لاسمه تحت الهواء بتحكي لي هاي امي. اكيد اكيد اكيد امي.
1: تحياتنا لكل الامهات طبعاً. اللي دائما خايفين على اولادهم اكلت ما اكلتش خلص اكلك ما تخلص اكلك. فيعني هذا هاي الفكره وهذا الاختراع يعني خلينا نشوف لنا شو.
0: طيب هذا بقول لكم المطعم اللي فاتورته بتتغير حسب تصرفاتك. طبعا احنا متعودين انه الفاتوره بتعتمد على شو طلبنا من اكل وشرب، لكن في مطاعم ابتكرت فكره مختلفه شوي. بيحكوا اذا خلصت اكلك كامل وما تركت بقايا بالطبق ممكن تاخذ خصم بسيط او كوب قهوه مجاني. اما اذا طلبت اكثر من حاجتك وضل جزء كتير كبير من الاكل احيانا بتدفع مبلغ اضافي بسيط. الهدف من الفكرة مش العقوبة وإنما أنه تشجع الناس يطلبوا على قد حاجتهم، لأنه ملايين الأطنان من الطعام حول العالم بتنرمى كل سنة مع أنها كانت صالحة للأكل. أصحاب المطاعم بيحكوا أنه الزباين في البداية استغربوا، لكن بعد فترة صاروا يفكروا مرتين قبل ما يطلبوا كمية أكبر من حاجتهم، وبالفعل قلت كمية الأكل المهدور بشكل واضح. والأجمل أنه في بعض العائلات صارت تعتبرها لعبة، بتحدوا بعض مين بيخلص طبقه كامل بدون هدر. بس السؤال لكم وحتى كمان إليك أنت يا أسماء، لو كان مطعم قريب منكم بيطبق هاي الفكرة هل رح تغير طريقة طلبكم ولا لا؟ ولا بتحكوا انه العين بتاكل قبل المعدة؟
1: صراحة انا عجبتني الفكرة لانه عن جد يعني الهدف منها كتير حلو، انه كتير من الاكل بحاول الناس يتخلصوا منه بطريقة مش حلوة، وبيكون الأكل يعني صالح إنك أنت مثلا تستخدمه أو تضبه. أو في ناس كمان فيهم عادة لنا مرات سيئة مع إنه عادي، وبتمنى إنه كل حدا عشان الأكل ما ينكب. في ناس بيستحوا مثلا إذا ضلن وراهم كتير أكل بمطعم بيستحوا يحكوا إنه حط لنا إياه بكيس وإنه منروحه وممكن تاكلوا لما تروحوا.
0: صحيح.
1: بالعكس كتير هيك أحسن، إنه الزاد أكل كتير إحنا بنحكي وما ماله إشي وبصحة جيدة يعني زي ما بيحكوها، ما في مشكلة إنك أنت تأخذ الأكل معك، ممكن ترجع تأكله، ممكن حدا بالبيت يأكله، لأنه أكيد بالمطعم رح يكبوه لأنه ما في حد رح يأكل من
0: يعني
1: وراك.
0: يعني الفكرة هاي كمان مش بس في المطعم، حتى في البيت. الأكل اللي بيزيد في البيت، في ناس ما بتقولك أنا ما بأكل أكل بايت، يعني الطبخة بتطبخ اليوم بكرة ما بيرجعوا بأكلوها.
1: معناته تستخدمش ثلاجة في بيتك
0: يعني،
1: خلص كبها للثلاجة.
0: أنا ما بدهمش يأكلوا أكل بايت ما في مشكلة، بس يعملوا كمية بتناسب
1: يوم. ممكن إذا عملت كمية كبيرة أنا ضد أي شيء من الأكل،
0: بس هم بيخافوا بقولوا لك إنه طب إحنا بلكي عملنا كمية قليلة وما شبعنا،
1: عشان هيك بدك تأكل بايت يعني. عشان الحمد لله
0: عشان هيك ما عشان ما يصير بايت تعشوا عليه في الليل، فهي فكرة كتير منيحة.

0: ومكملين معكم مستمعينا بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وخلينا نشوف تاني خبر معنا لليوم يلانا. والسؤال قبل ما نبدا الخبر، هلا انا شغله بتصير معي، عمري ما فتحت شات جي بي تي الا اول شيء احكي له مرحبا كيفك، لازم اطمن عليه. انت زيي ولا لا؟
1: لا انا بفوت في الموضوع دايركت بصراحه.
0: ما بعرف يعني صح، هو مش يعني هو مش حدا قاعد بيحكي معه ذكاء اصطناعي. ما عمري فتحت الشات مع شات جي بي تي الا احكي له مرحبا كيفك. ما بعرف هو ادب زياده مني ولا شو لسه، ولا انتم كلكم زينا ولا
1: انت بتفترضي اذا حكيتي معه بطريقه ادبيه بعطيك الجواب منطقي اكثر،
0: يعطيني الجواب الصح 100%. ما بعرف، انا بحب احترمه اول ما احكي معه، ما بعرف ليش. بحكي لك هون شو بصير بالذكاء الاصطناعي اذا حكيت معه بادب. يمكن كتير من الناس بيفكروا إنه الذكاء الاصطناعي مجرد برنامج، فما بيفرق معه إذا حكيت له لو سمحت أو شكرا. لكن الغريب إنه ملايين المستخدمين حول العالم صاروا يتعاملوا معه وكأنه شخص حقيقي. بتلاقيهم بكتبوا ممكن لو سمحت تساعدني أو يعطيك العافية أو حتى شكرا كتير، ولما ينتهي الحوار بعضهم بيحكي تصبح على خير. أنا بحكي له شكرا،
1: حكينا حدا حقيقي.
0: أنا بحكي له شكرا ومرحبا كيفك أول ما نبلش، ما إنه أنا عارف إنه ذكاء اصطناعي خلص الأدب لزيادة
1: واجب.
0: لابد منه. والأطراف إنه شركات التكنولوجيا بتحكي إنه ما في فرق تقني بين إنك تطلب الإشي بأدب أو بدون أدب، لكن أسلوب المستخدم نفسه غالبا بيكون أهدى وأوضح لما يستخدم كلمات لطيفة، بالتالي الإجابات كمان بتكون أكثر تنظيم لأنه الطلب نفسه بيكون أوضح. وفي ناس اعترفوا أنهم صاروا يتعاملوا بأدب مع الذكاء الاصطناعي احتياط، وبمزحوا بيحكوا أنه روبوتات سيطرت على العالم أو رح تسيطر على العالم يوما ما، يمكن يتذكروا أنه إحنا كنا محترمين معهم. شفتي لانا، أنت مش رح تاخذي الخدمة اللي أنا رح أخذها.
1: أنا رح أخذ روبوت ما كنت أحكي معه.
0: بعيدا عن المزح، الخبراء بيشجعوا فعلا على استخدام لغة مهذبة، مش لأنه الكمبيوتر بزعل، لأنه هاي العادة بتنعكس على طريقة تواصلنا بشكل عام سواء مع الناس مع التكنولوجيا. يعني بالنهاية الأدب ما بيخسر صاحبه حتى لو كان اللي قدامك روبوت. شو رأيك؟
1: غريب، حتى الخبراء صراحة صعب الموضوع علينا. خلص حكيت معاه دايركت بالإشي اللي بدي إياه وأعطاني الجواب، ليش الحكي الزايد؟
0: طب سؤال، أنت ليش بتعاملي بهاي الطريقة للذكاء الاصطناعي؟
1: ليه يعني؟ بدي إجابة سريعة إنه أختصر، ما عندي لغات التسليك اللي عندك
0: بكرة اياها. بكره بنشوف مع التطور اللي راح يصير مين اللي راح يستفيد. يلا
1: باجي بقول لك اسمع، عينين الروبوت تبعك شوي.
0: مستحيل.
2: النهارده يوم الاجازه، امي مسافره رايحه جنازه، وصلتها لحد الباب خبطتني فكره استاذه.

0: مستمعينا بعد الفاصل رح نرجع ونكمل معكم بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. خليكم على السماع.
1: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: لكل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: موبايل، زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا، من جديد رجعنا ومنكمل معكم حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. ما تنسوا تسمعونا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين أريحة والأغوار على 96.8، وسط فلسطين وجنين والخليل على 98.3، ومن شمال فلسطين على 96.4. لنا حضرنا الرقم عشان هلا نذكر وين كمان ممكن يتابعونا، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على إنستغرام، على فيسبوك، وأيضا من خلال رسائلكم فقط على الواتساب والموقع raya.bs. بإمكانكم تنزلوا التطبيق على هواتفكم الذكية، والرقم الواتساب يا لانا
1: 0592-421-222. هو سهل على فكرة،
0: سهل يعني بسرعة بحفظوا الأرقام للي بحب أنه يتواصل معنا من خلال مسيجات الواتساب. ولانا حكينا شو الخبر البعدي.
1: بس تروحي على السوبر ماركت ايش بتشتري مثلا؟ انت كنت كاتبه بدك لسه
0: كل شيء ما بدي اياه. بنسى ليش اللي بدي اياه.
1: لسه كنت احكي لأسمه شو صار معي امبارح. هذا بقول لكم ليش بنشتري اغراض ما كنا رايحين نشتريها. اكيد صار معكم تطلعوا من البيت وانتم حاطين براسكم انكم رايحين تشتروا خبز او حليب بس، وبتفوتوا على السوبر ماركت وبعد نص ساعه بتطلعوا معكم شوكولاته وشبس وعصير ويمكن كمان شمعتين معطرين، ولسه بتكتشف انك نسيت تشتري الخبز. الحقيقه انه الموضوع مش ضعف اراده وفي علم كامل وراء. المحلات بترتب المنتجات بطريقه مدروسه جدا، فالاشياء اللي بدهم يبيعوها اكثر بحطوها بمستوى العين، والروائح اللطيفه زي ريحه الخبز الطازه بتخليك تجوع حتى لو كنت شبعان. وكمان العبارات زي عرض اليوم بس او اشتري تنتين والثالثة مجانا بتخلي دماغي يحس انه اذا ما اشتريت رح يضيع عليه شيء كتير مهم. بحس بجذبونا كتير في موضوع العروض.
0: شفتي هذا الاشي اكتر اشي بحسه بيعملوا برمضان، كيف بيعملوا الالوان بصفط الاكل
1: والعصائر،
0: يعني يخلونا نشتري وانتي اصلا مش رايحة تشتري، ممكن مرة من جنب السوبر ماركت او بتشوفيهم دايما على باب السوبر ماركت بكونوا حاطين هاي البسطات الحلوة.
1: بالضبط،
0: هي أذكى شيء بالحياة،
1: يعني ترتيبها بتحسي استراتيجي والله. المهم بقولكم كمان الغريب انه دراسات بتحكي انه لما نتسوق واحنا جوعانين بنشتري اكثر بنسبه ملحوظه، ومش بس اكل، حتى اغراض ما إلها علاقه بالاكل، لانه دماغ وقت الجوع بصير يدور على اي نوع من المكافاه. عشان هيك كثير من خبراء التسوق بنصحوا تروحوا على السوبر ماركت بعد ما تاكلوا ومعكم قائمه واضحه وتحاولوا تلتزموا فيها، لانه بصراحه مرات احنا ما بنختار المشتريات، المشتريات هي اللي بتختارنا. بحس صعب،
0: يعني بحس انه كمان يلانا حرام احنا لما ناخد ولد على الدكان نحكي له معك تشتري شغلة واحدة بس، ليش تحكي له
1: يعني كل هالمغيرات واشتري بس شغلة واحدة؟
0: يعني احنا ما بنتحمل، هو دي يتحمل، يا اما بتعطي يلا اشتري اللي بدك يا اما تاخده على السوبر ماركت، لانه الاشي عن جد
1: بتعرف يعني انه انا بحبش انزل اتسوق وانا شبعانة،
0: لازم انت جوعانة.
1: ما بحب ابدا، بحس انه ما بيجعب، يعني ليش يعني شو وجودي هون بهذا المكان؟ ما بتحب
0: تكسبي صاحب السوبر ماركت.

0: بيحكوا عن البنات احنا كثير بنطوش، يا لانا طوشة في في الكنترول هناك،
1: ما بدنا نحكي لكم شو محتوياتها يعني.
0: بس الشباب بتطوشوا اكثر منا.
1: طيب خلونا نروح لخبر جديد. أسماء، شو كنت أول إشي تعملي في المدرسة أو بس توصلي على المدرسة؟ يعني
0: أول إشي كنت أروح على الحيط لأني متأخرة، هذا أول إشي.
1: ملاحظة شغلة؟
0: نادرا أنك كنت أصف بالطابور.
1: ملاحظة شغلة؟ تأخيرك بلش من أنت صغيرة.
0: هذا إشي تعويض خلص يعني. بتعرفي في دراسة عن جد، والله مش من عندي هاي الدراسة، إنه أنا عن جد مرة قرأتها، إنه الناس اللي بتتأخر بيكون عندهم نسبة الذكاء أعلى وبكونوا ناجحين بحياتهم أكثر.
1: لا شك هاي الأشياء موجودة. شايف
0: النجاح؟
1: بقول لك لا شك.
0: خلصنا. مش المهم خلص أنا الصبح هي ساجي، المهم نتيجة.
1: صحيح.
0: يعطيك العافية.
1: تفضلي.
0: المدرسة اللي بتبدأ يومها بالضحك، خلينا نشوف شو هاي المدرسة الحلوة. إذا سألتوا أي طالب شو أول إشي بيعمله أول ما يوصل المدرسة، أكيد الجواب رح يكون الطابور أو الحصة الأولى. لكن في مدرسة حول العالم أول نشاط رسمي باليوم هو الضحك.
1: يا سلام.
0: يعني لو كانوا يعملوا لنا إياها ما يعملوا لنا طابور، كان الصبح ما بنشوف الناس يعني مكشرين. يعني صح. الكشرة تاعت الصبح اللي بنشوفها هاي بالسيارات والله بنخاف. يعني لما يكون حدا صافي في جنبك بالسيارة حاولي ما تطلع عليه، لأنه الكشرة تبعته بتكوني شايفتيها من آخر الشارع.
1: ما من قليل طلع كلمة كشرتنا هيبتنا
0: طبعا. يمكن الفكرة هاي تكون غريبة، شايفة حتى عنا الفكرة هاي غريبة، لكن إدارة المدرسة خصصت 5 دقائق كل صباح لتمارين الضحك الجماعي. الطلاب والمعلمين بيوقفوا مع بعض بيعملوا تمارين تنفس وبعدها ببلشوا يضحكوا. حتى لو بالبداية كانت الضحكة مصطنعة، بعد شوي أصلاً لما يشوفوا حالهم بيضحكوا بدون سبب كلهم صاروا يضحكوا على الهبل. المختصون بيحكوا إنه الجسم مع الوقت ما بيفرق كتير بين الضحك أو بيفرق كتير بين الضحك الحقيقي والمصطنع، وبيبدأ هرمونات السعادة ترتفع وبيخف التوتر وبيصير الطلاب أكثر استعداد للدراسة. المفاجأة أنه بعد أشهر من تطبيق الفكرة لاحظت المدرسة انخفاض في المشاكل بين الطلاب وتحسن في الأجواء داخل الصفوف، وحتى المعلمين بيحكوا أنه بداية اليوم صارت أخف وألطف.
1: أكيد ببلشوا يومهم بالضحك.
0: يعني لو نبلش اليوم هيك بالشغل هيك يا أحمد وتامر، شو ممكن يصير؟
1: ولا أنا عارفة والله.

0: أسمع بس تيجي بدك تسافري إن شاء الله خير وسلامة، شو أول إشي بتفكري فيه لما تيجي بدك تحجزي فندق؟
1: يعني في ناس تحكي إنه الموضوع الفنادق ما بهمها، المهم إنه المكان اللي أنا رايحة عليه والمشاوير اللي أنا بدي أروحها هي هاي اللي بتهمني عشان يخففوا من سعر التكت. ممكن في ناس هذا الإشي مناسب لهم،
0: ممكن إذا كانت مش ببعض مش بكل،
1: بس أنا ما بحب، لازم الفندق يكون مريح عشان يعني أوكي أنا كم من ساعة بضيها بالفندق، بس بدي أنا مرتاحة عشان أعرف أطش عشان نعرف نروح المشاوير. بس لا أنا كتير بهتم بموضوع الفندق يكون منيح ويكون مرتب. في ناس مثلا بتفكر في فطور الصبح. هذا الفندق اللي معنا بالخبر غريب، راح يضيع علينا فطور الصبح.
0: يعني هذا الفندق اللي معنا عن جد نحكي عنه هلا هو صراحة غريب وفكرته كمان غريبة. بقولكم فندق ممنوع تفيقوا فيه على صوت المنبه. أكيد كلنا مر علينا يوم صحينا فيه على صوت منبه مزعج وحسينا أنه اليوم بلش غلط من أول دقيقة، لكن في فنادق حول العالم قررت تغير هاي الفكرة بالكامل وصارت تقدم خدمة اسمها الاستيقاظ الطبيعي. بدل ما يرن المنبه فجأة ويخليك تنط من السرير، الغرفة نفسها بتبلش تصحيك شوي شوي. أول إشي الإضاءة بتخف تدريجيا وكأنه الشمس عم تشرق، وبعدها بتسمع أصوات عصافير أو أمواج بحر أو موسيقى هادية، وفي بعض الفنادق الستائر نفسها بتنفتح تلقائيا حتى يدخل الضوء. أصحاب الفنادق هاي بيحكوا أنه الهدف أنه الضيف يصحى وهو مرتاح، لأنه كتير من الناس بيكونوا مسافرين أو تحت ضغط شغل وآخر إشي بدهم إياه هو منبه يخضهم الصبح. والغريب أنه كتير من الزباين بعد ما جربوا هاي الفكرة حكوا أنه أول مرة بيصحوا بدون إحساس بالتوتر أو العصبية، وحتى بعضهم اشترى نفس أجهزة الإضاءة عشان يستخدموها في البيت. فيمكن التكنولوجيا مرات بتزيد توترنا، لكن واضح أنه أحيانا بتعرف كيف تخلينا نبدأ يومنا بطريقة ألطف. حس الخبر مش لطيف.
1: لا كثير مهتمين، كثير مهتمين فيه. لا حلو، يعني انا اذا حدا بيهتم فيه لهالدرجه يعني رح يغمى علي اصلا.
0: ما
1: رح
0: حدا يفيقني غصب عني، تخيل هذول
1: مش غصب عنك، كل هالهدوء والامواج والموسيقى والعصافير شو بدك احسن؟
0: لا
1: انت بتحبي رنة التليفون.
0: انا بحب اصحى لحالي حتى بدون رنة التليفون.

ومنكمل معكم مستمعينا بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. والخبر التالي معنا إيرانا بحكينا ليش المواقف المحرجة بتتحول لأجمل قصة ممكن نحكيها. بانوراما رايا كثير من المواقف صراحة هاي بتصير, بكون مثلا في موقف جد هو مش حلو وبوقتها بتكوني جد معصبة, زي مثلا الكهرباء الحلوة اللي معنا موجودين على التلفزيون عادي, رح احنا نكمل معكم. فبتكوني في موقف جد كتير معصبة وكتير محرج ومش حلو, بساعتها انت بتكوني معصبة, يعني اي واحد بيسألك سؤال ممكن تخلصي عليه, بعد فترة بيصير هذا الاشي بضحك بالنسبة لك. فنشوف شو بيحكوا لنا عن هاي المواقف. اكيد مر عليك موقف وقتها حسيته كارثة, يمكن وعيته قدام الناس أو نديت حدا باسم غلط أو أرسلت رسالة للشخص الخطأ. بهديك اللحظة بتكون متوتر وبتتمنى الأرض تبلعك من الإحراج, لكن الغريب إنه بعد يوم أو بعد أسبوع بتلاقي حركة بتحكي نفس القصة وإنت بتضحك, ويمكن اللي حواليك يضحكوا معك أكثر منك. علماء النفس بيحكوا إنه هذا الإشي طبيعي جدا, لأنه دماغ وقت الموقف بيكون مركز على التوتر والإحراج وبيتعامل معه كأنه خطر لازم تتجاوزه, ولكن أول ما يمر الوقت

0: انه بخاف يصير معي شيء محرج وانحرج عن جد. فبحس حالي بكون صريحة بكون حريصة كتير.
1: في اشي صار كتير يعني هلا لما بحكي عنه او لما نشرح عنه كتير بنضحك مش شوي. بعد الهوا بس رح احكي لك، مش رح احكي لك على الهوا ابدا، اللي عم بيستنوني اني احكي القصة مش رح احكي على الهوا.
0: ما رح اخليكم تضحكوا
1: بس عيتها يعني ما في اشي ممكن يصير مع البني ادم وهو معصب الا صار. بس بعدين هلا
0: مع اني تحمست اعرف اكيد هم كمان تحمسوا يعرفوا.
1: مش رح احكي على الهوا.

0: احمد منيح ما فتحت لنا الهواء او يمكن سمعت اخر كلمه صح لانه حكيت لنا الصلاه انا مش قادره اتحمل
1: استنى لبعد ما خلص البرنامج كتير يعني انا على المطرح كان بدي اعرفها بصراحه
0: هي اول ما طلع فاصل الاغنيه حكيت لي ايوه احكي لي شو القصه
1: هذا الفضول عندنا مليون طيب نكمل معاكم اخبارنا لهذا اليوم بقولكم جسر بيعزف موسيقى لما تمشي عليه اكيد اول مره بتسمعوا عن جسر ممكن يتحول لآلة موسيقيه ففي احد المدن صمموا جسر للمشاة بطريقه مبتكره كل ما يمشي عليه الناس بتصدر منه نغمات موسيقيه مختلفه كل خطوه بتشغل صوت معين ولما يمشي اكثر من شخص بنفس الوقت بتتكون مقطوعه موسيقيه عفويه الهدف من الفكره كان تشجيع الناس على المشي بدل استخدام السياره للمسافات القصيره وتحويل الطريق اليومي لتجربة ممتعة في البداية كان الناس يمشوا بشكل عادي لكن بعد فترة صار الأطفال والكبار يقفزوا ويغيروا سرعة خطواتهم عشان يسمعوا ألحان مختلفة وصار الجسر نفسه معلم سياحي بيزور الناس بس عشان يجربوا الموسيقى المهندسين حكوا أنه ما كانوا يتوقعوا كل هذا النجاح لكنهم اكتشفوا أنه فكرة بسيطة ممكن تخلي الناس تبتسم هم بطريقهم للشغل أو للمدرسة والسؤال لكم أو لا ما رح أسأل السؤال
0: لا أنا ما بعرف يعني أنت بتسمي في بدن ما تحكي لناش أخبار ولا تحكي لنا شو بيعملوا في بلاد برا يا إما منشجع عنا يصير إشياء زي هيك أو لنا ما تحكي لنا يعني ما بعرف أنت
1: بتعرفي أو يمكن بشجع إنه الناس تطلع تسافر على هاي الأماكن اللي فيها هاي الأمور ويحاولوا يدخلوها عنا على البلد يعني
0: جسر ويعزف
1: يعني
0: وبس خف الأزمة وأنا اللي بدي أعزف

0: من كمل معكم مستمعينا ومتابعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. والحلو يلا أنه على الشاشة اللي ضاوي رعاة برنامجنا مش أنا وياك، رعاة البرنامج هم اللي ضاويين. يعني أكيد بدها شوية وقت الكهرباء بكل المنطقة اللي إحنا موجودين فيها، بس الحلو إنه لسه الشاشات عنا شغالين ورعاة برنامجنا منورين الشاشة شركة البركة والبنك الإسلامي العربي. تحياتنا لكم. أحمد بدنا هلا على هذا الخبر تحط لنا أغنية قديمة شوي أو من أغاني التسعينات الحلوة اللي إحنا كتير منحبها، ما بعرف إذا بتحبيها أو لا، مش ضروري تكون لنا بتعرفها أو لا، هاي جيل زاد. المهم من أغاني التسعينات اللي إحنا منحبها، لأنه الخبر بيحكي لنا يا أحمد ليش الأغاني بترجعنا لذكريات قديمة. أكيد صارت أو صار معك تكون راكب بالسيارة واعد بالبيت وفجأة تشتغل أغنية ما سمعتها من سنين، وخلال ثواني ترجع بذاكرتك لموقف معين أو شخص أو حتى مكان أنت كنت فيه. يمكن تتذكر رحلة أو أيام المدرسة أو مناسبة قديمة وتحس كأنك رجعت تعيش اللحظة من جديد. الغريب إنه العلماء بيحكوا إنه الموسيقى بتتخزن بالدماغ بطريقة مختلفة عن الذكريات العادية لأنها بترتبط بالمشاعر، عشان هيك مجرد سماع أول كم ثانية من أغنية معينة الدماغ مباشرة بيفتح ملف قديم بكل تفاصيله، مش بس الأغنية، حتى الروائح والضحكات والأشخاص اللي كانوا معك بهذيك الفترة. هلا نشوف أحمد شو دا يحضر لنا من أغاني التسعينات. وعشان هيك كتير ناس بيحكوا هاي الأغنية إلها قصة لأنها فعلا مرتبطة بلحظة معينة من حياتكم. يمكن الأغنية نفسها ما تكون مميزة، لكن الذكرى اللي حملتها هي اللي خلتها تعيش كل هالسنين معنا.
1: بحس انه احنا بالذكريات اصلا تبعتنا بنربطها في المواقف وبالاغاني وبالصور وبالاماكن كمان وحتى بالروائح،
0: صح؟ عشان ترجع
1: احنا بنذكرياتنا بالضبط. فخرنا نشوف احمد شو حضر لنا او شو رح يسمعنا هلا.
0: مش مشكله يا احمد، احنا بنستنى. مش عارفه ليش كنت حاسه انه هاي الاغنيه.

0: هاي الأغنية ذكرتني بعراس زمان, أو ذكرتني أكون بحضر بفيديو لعراس زمان كيف كان ستايلهم, كيف كان رجال ستايلهم, هم كانوا يرصوا على الأغنية.
1: نفسي أشارك معاكي معلومات بس أنا يعني ما
0: خلص لها, تعيش أنك أنت زد كثير. أنت مش جيل زد كثير, أنت بأول ألفينات. أنت معنا يعني.
1: أنا 2000 مش أول ألفينات,
0: فرق يعني 2000. يعني منيح أنه أنا لسه بصغر فيك أكثر.
1: بس على فكرة هاي الأغنية لحد هلا موجودة بالأعراس, بحطوها بكل عرس أو بكل حفلة ما بس.
0: لأنه على فكرة الأغاني القديمة أحلى.
1: فلا حلوة يعني.
0: هم حلوين. يعني.
1: لا أنا بحبهم. أنا بعرفها.
0: أغاني زمان كتير بحبهم. يعني أغاني التسعينات أنا كتير بحبهم.
1: يعني يمكن مش كلهم. وإذا هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا وجولتنا لهذا اليوم من بانوراما رايا. كنت معكم أنا لانا أبو عيشة وأسمى,
0: ومستمعينا كمان كنت معكم أسمى حمودة بإعداد وتقديم حلقتنا لليوم أنا ولانا. إن شاء الله بكرة رح نكون معكم بحلقة جديدة
1: وأخبار
0: جديدة من حول العالم في بانوراما رايا, برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
1: إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
7: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصدر طبي في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بقطاع غزة يفيد بوصول شهيد ومصابين بينهم خطيرة إلى المستشفى جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غرب المدينة. أهالي قرية اللبان الشرقية جنوب نابلس يتصدون لعربدة مستوطنين في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت. قوات الاحتلال تقتحم منطقة بيرك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وتتمركز عند البراك الثلاث دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس تختتم المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يقول بأن الاتفاق الإطار مع إسرائيل ليس نهائيا، بل يشكل قاعدة لاستكمال مفاوضات حول المواضيع الخلافية، وذلك لضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وتحرير الأسرى والتفاوض حول ترسيم الحدود. في حول طقس اليوم غدا الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير، يذكر على درجات الحرارة، فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس المقبل ويعقبه ارتفاع آخر يوم الجمعة مع استمرار الأجواء الحارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
8: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
9: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار. وأول أوردر

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت سوريا عن منح رخصة تشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الجديدة في البلاد لصالح مجموعة زين الكويتية للاتصالات في خطوة تقضي بدخول مشغل جديد إلى السوق ليحل مكان المشغل الحالي MTN. وجاء القرار بعد مزايدة تقدمت خلالها المجموعة بعرض قيمته 747 مليون دولار. وحسب بيان رسمي صدر عن زين، فإن الرخصة تمنحها حق الامتياز في سوريا لمدة 25 عاما. في ظل استمرار أزمة الكهرباء الخانقة وارتفاع ساعات الانقطاع المتكرر في العراق، باتت منظومات الطاقة الشمسية خيارا واستثمارا يتجه إليه عدد متزايد من العراقيين لتأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة ومحاولة تقليل الاعتماد الكامل على المولدات وما تسببه من أعباء مالية جسيمة وتلوث بيئي متواصل. وقالت وكالات الأنباء العراقية إن العراقيين يبحثون الآن عن استقرار غاب عن الشبكة الوطنية لسنوات طويلة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: تغوص رواية هجمة واعدة لعلوان السيمي والصادرة عام 24/20 ميلادي في العمق الاجتماعي والاقتصادي لرياضة كرة القدم في منطقة الخليج والعالم العربي برمته، وتروي الحكاية قصة الشاب وليد الذي ينطلق من أحد أفقر أحياء مدينة تبوك ليتحول بفضل موهبته الفذة إلى أحد أشهر النجوم المحترفين في فريقه المفضل. ويستعرض السيمي من خلال هذه الرحلة كيف أصبحت كرة القدم في العالم العربي المعاصر بمثابة المصعد الاجتماعي الأسرع والأكثر بريقا واصطفافا. وينتقل الشاب وليد من غياهب الفقر والتهميش إلى آفاق الثراء والنجومية الطاغية، كما تكشف الرواية الجوانب المعقدة والكواليس المظلمة لعالم الاحتراف مثل التضحية بالتعليم والروابط الاجتماعية وفقدان بعض العلاقات الإنسانية أيضا، إضافة إلى ضغوط الوكلاء على اللاعبين والمدربين وتأثير العقود المليونية على نفسية اللاعب وصراعه المستمر مع إرثه البسيط وعقدة الذنب. لتقدم هذه الرواية عملا أدبيا يوضح كيف تحولت اللعبة من شغف طفولي في الحارات إلى صناعة عملاقة تعيد تشكيل أحلام وطموحات الجيل الجديد في المجتمعات العربية. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

0: عبر تطبيق جوال 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. جمعية الهلال الأحمر تعلن أن طواقمها تشارك في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. قوات الاحتلال تصعد من سياسة هدم منازل المواطنين وتفجيرها في الضفة بعدما هدمت 3 منازل في محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية، وفجرت منزلا في مدينة نابلس في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن تحقيق فلسطين إنجازين عالميين بارزين في برنامج تكنوفيشن جيرلز بفوز فريق سايبر جيرلز بالستاين بالجائزة الإقليمية على مستوى قارة آسيا عن مشروعه جسور، وفوز سفير التكنوفيشن في فلسطين هناء عمران بجائزة جلوبال أمباسادور ليدرشيب أورد عن فئة أندرسيرفد كوميونيتيز. العاصمة سوريا دمشق تشهد توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول بأن استهداف الناقلة القطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة، ونطالب إيران بالوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة، ونطالبها أيضا بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة، ونحملها المسؤولية القانونية عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار. في حر طقس اليوم غدا الأربعاء يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل ترغب في تعزيز مناعتك؟ احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات واحتفظ بنظام غذائي متوازن. صحتك تعتمد على خياراتك، فاختر الأفضل.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: 90 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. بالتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: أنت لولي محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 6 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. جمعية الهلال الأحمر تعلن أن طواقمها تشارك في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. قوات الاحتلال تصعد من سياسة هدم منازل المواطنين وتفجيرها في الضفة، بعدما هدمت 3 منازل في محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية، وفجرت منزلا في مدينة نابلس في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن تحقيق فلسطين إنجازين عالميين بارزين في برنامج تكنوفيشن جيرلز بفوز فريق سايبر جيرلز بالستاين بالجائزة الإقليمية على مستوى قارة آسيا عن مشروعه جسور، وفوز سفير التكنوفيشن في فلسطين هناء عمران بجائزة جلوبال أمباسادور ليدرشيب أورد عن فئة underserved communities. العاصمة سوريا دمشق تشهد توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يجري زيارة إلى سوريا وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول بأن استهداف الناقلة القطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة، ونطالب إيران بالوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة، ونطالبها أيضا بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة، ونحملها المسؤولية القانونية عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار. في حر طقس اليوم غدا الأربعاء يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: رايا أف أم، الصوت الأجمل.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين؟
2: دلوقتي محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. جمعية الهلال الأحمر تعلن أن طواقمها تشارك في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. قوات الاحتلال تصعد من سياسة هدم منازل المواطنين وتفجيرها في الضفة بعدما هدمت 3 منازل في محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية، وفجرت منزلا في مدينة نابلس في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن تحقيق فلسطين إنجازين عالميين بارزين في برنامج تكنوفيشن جيرلز بفوز فريق سايبر جيرلز بالستاين بالجائزة الإقليمية على مستوى قارة أسيا عن مشروعه جسور، وفوز سفير التكنوفيشن في فلسطين هناء عمران بجائزة جلوبال أمباسادور ليدرشيب أورد عن فئة underserved communities. العاصمة سوريا دمشق تشهد توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول بأن استهداف الناقلة القطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة، ونطالب إيران بالوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة، ونطالبها أيضا بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة، ونحملها المسؤولية القانونية عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار. في حر طقس اليوم غدا الأربعاء يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
3: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أغنيات الزمن الجميل

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: تغوص رواية هجمة واعدة لعنوان السيمي والصادرة عام 24/20 ميلادي في العمق الاجتماعي والاقتصادي لرياضة كرة القدم في منطقة الخليج والعالم العربي برمته، وتروي الحكاية قصة الشاب وليد الذي ينطلق من أحد أفقر أحياء مدينة تبوك ليتحول بفضل موهبته الفذة إلى أحد أشهر النجوم المحترفين في فريقه المفضل. ويستعرض السيمي من خلال هذه الرحلة كيف أصبحت كرة القدم في العالم العربي المعاصر بمثابة المصعد الاجتماعي الأسرع والأكثر بريقا واصطفافا. وينتقل الشاب وليد من غياهب الفقر والتهميش إلى آفاق الثراء والنجومية الطاغية، كما تكشف الرواية الجوانب المعقدة والكواليس المظلمة لعالم الاحتراف مثل التضحية بالتعليم والروابط الاجتماعية وفقدان بعض العلاقات الإنسانية أيضا، إضافة إلى ضغوط الوكلاء على اللاعبين والمدربين وتأثير العقود المليونية على نفسية اللاعب وصراعه المستمر مع إرثه البسيط وعقدة الذنب. لتقدم هذه الرواية عملا أدبيا يوضح كيف تحولت اللعبة من شغف طفولي في الحارات إلى صناعة عملاقة تعيد تشكيل أحلام وطموحات الجيل الجديد في المجتمعات العربية. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت سوريا عن منح رخصة تشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الجديدة في البلاد لصالح مجموعة زين الكويتية للاتصالات في خطوة تقضي بدخول مشغل جديد إلى السوق ليحل مكان المشغل الحالي MTN. وجاء القرار بعد مزايدة تقدمت خلالها المجموعة بعرض قيمته 747 مليون دولار. وحسب بيان رسمي صدر عن زين، فإن الرخصة تمنحها حق الامتياز في سوريا لمدة 25 عاما. في ظل استمرار أزمة الكهرباء الخانقة وارتفاع ساعات الانقطاع المتكرر في العراق، باتت منظومات الطاقة الشمسية خيارا واستثمارا يتجه إليه عدد متزايد من العراقيين لتأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة ومحاولة تقليل الاعتماد الكامل على المولدات وما تسببه من أعباء مالية جسيمة وتلوث بيئي متواصل. وقالت وكالات الأنباء العراقية إن العراقيين يبحثون الآن عن استقرار غاب عن الشبكة الوطنية لسنوات طويلة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أغنيات الزمن الجميل

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

الأوقات على راية اف ام. الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تغوص رواية هجمة واعدة لعلوان السيمي والصادرة عام 24/20 ميلادي في العمق الاجتماعي والاقتصادي لرياضة كرة القدم في منطقة الخليج والعالم العربي برمته، وتروي الحكاية قصة الشاب وليد الذي ينطلق من أحد أفقر أحياء مدينة تبوك ليتحول بفضل موهبته الفذة إلى أحد أشهر النجوم المحترفين في فريقه المفضل. ويستعرض السيمي من خلال هذه الرحلة كيف أصبحت كرة القدم في العالم العربي المعاصر بمثابة المصعد الاجتماعي الأسرع والأكثر بريقا واصطفافا. وينتقل الشاب وليد من غياهب الفقر والتهميش إلى آفاق الثراء والنجومية الطاغية، كما تكشف الرواية الجوانب المعقدة والكواليس المظلمة لعالم الاحتراف مثل التضحية بالتعليم والروابط الاجتماعية وفقدان بعض العلاقات الإنسانية أيضا، إضافة إلى ضغوط الوكلاء على اللاعبين والمدربين وتأثير العقود المليونية على نفسية اللاعب وصراعه المستمر مع إرثه البسيط وعقدة الذنب. لتقدم هذه الرواية عملا أدبيا يوضح كيف تحولت اللعبة من شغف طفولي في الحارات إلى صناعة عملاقة تعيد تشكيل أحلام وطموحات الجيل الجديد في المجتمعات العربية. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، والضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: لا
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها، وفي ناس اتنازلت عن أحلامها.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أغنيات الزمن الجميل.

أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: في نوفمبر سنة 88 في القاهرة.

دلوقتي شجعنا رايحين هقول الكوبليه ده بلغمة تانية أعجب يعني.

Jadi. Tujuh Allah insan. Nuh, awal lelaki, kubil, kait.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.